0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نصرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جزد الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راقبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راقبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خدتاه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقول العلوش علوش شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه. مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع. اللحظه اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب ده قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص. خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظه ذيك الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني انا والله النصيحه ما بعرفه، ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع لهم هم ذاتهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا. خلاص الولدي في اللحظة دي كابس وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجاه الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك. أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الولاد ده الامس مشوا الحلاقة لما نجي راجعين العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده، اي زوجة ماشي بشارع للمحلة ديك العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك، لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال لهم انتم ما تنزلوا، خشلهم جوا، لقاهم واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش، قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل.
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقد جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشيت، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وانا هون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زايد بالسلاح والبسكين وكلهم رابو زايد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زايده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكرر في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة؟ وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العلي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبنبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
2: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب أن البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان، ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمر مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بك المغربي، أهلا ومرحبا بك في رأي الجبنجة، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
3: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاطه بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
4: أنا أفتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات، بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في إنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في إنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل، وأفتكر إنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له إنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخل. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية، ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة. فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمسخر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل، وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس، اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهير الشعبي ونموذج سائد في العالم كله، شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر بيصهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز.

0: يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كلهم من الخرطوم والسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
2: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم والسودان طابعا تداوليا، كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد تزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى أن يكرسها. يعني انت ما في أمن ولا حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا أنا بحرمتي دي إنه في أمن، أو تجوالي ده أو بجولاتي دي إنه أنا في أمن وأمان، الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسها تحمي ولا بكرة بتحمي، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفر مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه حلفاء من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاد أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: لهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت

0: هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي، واستضفنا عدد من الصحفيين للذهاب آرائهم حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في في عضلة في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافه لها اثرها، المياه الراكده، كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
1: يا جماعه حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسحوا بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخوض منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأغدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اول النصائح للمواطنين انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي زول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء، ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة أنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المدلي في برنامج ملفات سودانية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
6: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
7: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
6: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
7: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة, اجتماع الربيع في أبريل, اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن, وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني, لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب, الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة, يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسد ده هو في الانقلاب اكتوبر, يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلا محافظ بنك السودان ووزيرة الدولة وزارة المالية في واشنطن.
6: السيد السفير المدلي, لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
7: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الإنتاجية في السودان, طبعا ما صحيح, ما صحيح. التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021, لأنه في قطيعة تامة, السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي, النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية, هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز, تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبر بأمر مجموعة البنك الدولي, وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاة ديو منذ أكتوبر 2020. ولذلك أنا لا أفهم بدلا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي وإعادة إنتاج وإعادة الأحياء, إعادة الأحياء للقطاعات الإنتاجية. والقطاعات الإنتاجية التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني أقعدها أو أقعدتها العقوبات في عهد الإنغاز المرتبطة بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي اللي هي خطوط السكة حديد, خطوط البحرية, خطوط الجو السودانية والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب, يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقصان في أحد الفترة انتقل العامين ديل, لكن حصل سيد باك كبير جدا, انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر, ورجعنا مرة أخرى إلى مصدرة العقوبات. كما ذكرت الإيقاعات الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضب كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي كانت في وافه مقطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه السودان مع امريكا, ابدا فيها بتعمل بطيئات ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions, اللي هي دي بتعني انه اي منتج او اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص, ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجين بتاعته امريكية جنرال الكتريك, ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه, ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائره ايرباص للسودان او حتى بوينج, لان طبعا بوينج اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز, لكن يستحيل انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف, يعني مصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه امريكا عقوبات لانه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشماليه. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية، ليست فقط ذات بعد ثنائي، وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد، يعني السكة حديد بالمناسبة، يعني مثلا نحن كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد المياه النظام الغاز 89، كان فينا مصدور كبير جدا من السكة حديد، غاترات بمختلف مسمات، وقلنا كان السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار، تمشي لحد تمشي الفاشر، تمشي كسر وكذا كله. عدم قدرة النظام الغاز على استيراد الاستيراد للمكنات الكومتي بتاعت السكة حديد دي أدت إلى إنها تجرشت، بجرش كل حسة في ورشة السكة حديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة، يعني بكل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة، كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع اللي هو عطبرة ده، هو قطر بيمشي من قطار النيل، بيمشي من عطبرة لخرطوم، في واحد بيمشي من خرطوم لمدني، ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت، يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت، يعني هي صناعة صينية يعني، وما يكون ذات سكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد، انهار قطاع النقل الجوي، لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية. وكذلك السفن، حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت، لأنه لم يبقى أي سفينة، كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا قطاع خاص وقطاع عام، حس ما في أي سفينة في ورسوان، لا في القطاع العام ولا قطاع عام، حتى السفن الموجودة حسها سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية، في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك، لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم. يعني
6: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز، وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
7: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو الخطوة السعرية أو الخطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية، هي تتحكم فيها أمريكا، كما قلت أن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
6: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية، خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
7: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها، تمام، لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك السودان إلى واشنطن لحضور اجتماع البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماع الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي، ويرجع بخفي حنين لانه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على يسمى بالباور فوتنج في الاتحاد الاوروبي. يعني مثلا انت لو عايز تعيد على غد السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار اعفاء الديون، لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكلة إنه ما هناك ما في one country one vote، كل دولة بتدوا أصوات حسب المساهمات. أمريكا تأخذ النصيب الأسد، هي بتأخذ 16.5 و16.5% في المية من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50+1، لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%، ولذلك لا يمكن على إطلاق السودان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عنه الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز، هي هو الصعبة الخاصة دي، طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
6: سؤال أخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
7: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس، وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو وهكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكلة خطيرة دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنة 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور كان عمل الولايات المتحدة الأمريكية وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديدة يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السؤال أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق لكن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور بوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من البور بوتي ولذلك لها سبه ما يسمح في الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحيي صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البطولات كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.5 1.1 مليون دولار

0: دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو التستولدي لا تستولدي يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الاستثمار في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك كان هنا رسالة للسيرة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية اللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع ومسارع فاديون في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاءت زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسرع العقوبات أجلت في الحالة خاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93. أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجزين لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبيرية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إن تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما أفصح إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة بأنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب وما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية.

0: مدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
1: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات التي تقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأنه الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن نفكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المدى بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفروضات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسلية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
0: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
1: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية، تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المسألة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، وهنا المشكلة نحن بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على إنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسية والاجتماعية المختلفة، ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عند ديار الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكون ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر السودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي، لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي، وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر أنه أطراف بورسودان، الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين. نحن نفكر فيها.
0: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار وقوى سياسية حول نجاحها. رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
2: طبعا شعر غريبي جدا، نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل دولة سودانية، ونشوف انه فتح صغير عسكري، وده بيوريك انه مدى مصداقيه وتزييف الحقائق على ارض الواقع. وعارف ان الحوار تم تعود من المعسكر بتاع السودان، انه واضح انه النتائج حقتها هنا واضحه بالنسبه لي. النتائج حقتها هنا واضحه بالنسبه لي، كيف انه من دعوه التريك انه قال انه برهان بن مفترض انه رئيس الجمهوريه، وشفنا مصطفى قنبور، وفتحنا في بعض الصحف كتب عن حالي وبدا تمهيد وتجريس لأنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه افتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقده ضعيفة، وذاكر بتعبي سمكية. شفنا إنه كان حوارات قديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو سواء التاريخ البعيد، سواء الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير وإشكال بنية بتاعة الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعة الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلا إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للانسداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان هو رئيس بتاع جمهورية السودان يعني القادم، وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بتاع الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته، لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي واحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، من رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلينا يكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء السيرة، فأعتقد في حوار سوداني خارج يناقش القضايا الأصلا من أجل السبب فيها حروبات داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندها يناقش. وأعتقد إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحالة دي، ما عدا مطورات وأجهاد، يعني دي حالة إحنا قررنا إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية، إنه بعض من التدخلات خارج المجتمع من الغرب والقرماسية والرواية يجب يكون في إغراق للعملية السياسية، بالطبع إنه مثلا تصل مثلا قوة مدنية إنه هي مجرى حل السياسي، باعتبار إنه زي سبوران دارة يخلق نفايت أو بديل للمسار السياسي ده، أكيد عبر حندسته وعبر حدث صراع بين الإخوان المسلمين في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي إنه تاريخه مشوه داخل السودان وعنده على عيب وكان يلعبها يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوضع مناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغير السودان يعني. نفس التجربة الليبية ده أنا أزغبها في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع النار ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول تتحارب مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحاضنة السياسية حسب متواجدة ده متواجدة في المعسكر بتاع السودان إنهم جزء أصيل من المسألة حسب كان يعيش هم جزء أصيل من في عملية التخرج على عملية التحول للديمقراطية. هم كانوا جزء من المعسكر وجزء كانوا من الإشكالات والاضطرابات السياسية والمعسكر بتاع موس وشنو التعبين كانوا واحد السياسي. عشان كده إنه أنت مفترض تحاول من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحالية دي بالنسبة لنا واضحة ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شنو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هنا شنو. عشان كده انه الحاله دي هي تكريس للاستبداد وتكريس للانقسام بتاع المجتمعات وتكريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
0: نعم طيب انتم بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ما تشارك كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
2: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. أنا بالنسبة لي إنه لما الثورة دي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدولة السودانية اللي هو الحكم بتاع الإخوان المسلمين وأبعادهم يعني. واحد من دعاني بالنسبه لي بعد واحد من اهداف بتاعه الثوره ذاتها استكمال المراحل بتاعه الثوره. فانه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تاثير، والتاثير الاكبر هو متغلغل في داخل المؤسسه العسكريه. طيب عشان احنا مثلا نمشي للحياه دي مفترض يكون في توحيد بتاع الجبهه المدنيه خاصة الوطن السوداني والسوداني ومؤمنين بعملية تحول المدى الديمقراطي أو حساريا في قوة سياسية شفناها إنه تتحرك لإطار ده. وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حركة الجيش داخل السودان مكان من جزء من أي حوارات داخل السودان أنا حسب بقت جزء من الحالة دي. الناس مؤمنين بالمبادئ العلنية بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حساريا كان برضه جزء من الحالة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني إنه عاملين على حسابين تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إلى معي الإشكالات السبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي إحنا نقدر إنه وتقد الدبلوماسي الدولي والناس اللي يبدو يدير وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب. إنه برضو بالإضافة كده إنه الغرب بتاع إنه تصنيف الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين بإنه اعتبارهم إرهابيين اختار إنه يتم إبعادهم من المشهد السياسي واعتبارهم مرض ونقدر إنه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بإنه الإشكالات الموجودة في داخل السودان هي مسببات واحدة من الحياة اللي كان عملت الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين والشعب السوداني إنه هو بريء من الانتحارات والإشكالات اللي قاعدة يعملها مثلا الحرب الإسلامية. واحد من الحياة أنا شايف إنه ممكن إحنا برضو نبني لنا مطار وطني وواجهات من الحياة.
0: نعم شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان بتقولوا لهم شنو؟
1: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفتكر إنه دور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من إنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي إنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وخاصة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على أنه المجتمع الدولي المفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في أنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. المفترض يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة أنه يجب علينا أن نعي أن تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
0: تفضل محمد المصطفى.
2: شكرا لك. سألتنا أن أطراف النزاع حالياً أننا قدر الولايات يكون ساحة جديدة للتصفية والتعاون العسكري والسياسي. إنما نحن دارين أنه وقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني شامل ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمة الحرب. إحنا محتاجين لطاقم دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب ويكون في حكم ديمقراطي شمولي ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا في داخل الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية وتكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
0: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبل تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحلو يرحب بمبادرة حميرتي ويصدر قرارا بوقف الاقتتال القبلي في كاودا وهيبان بجبال النوبة. حراك سياسي مرتقب في أديس أبابا لتنسيق المواقف السودانية وتحديد موقف موحد من الحوار. هيئة أساتذة جامعة الخرطوم تلوح بخطوات نقابية وشكاوي من المواصلات والمياه في العاصمة. مصفوفة تتبع النزوح تؤكد نزوح 12470 شخصا من جيزان بإقليم النيل الأزرق ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. تتجه الأنظار إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي من المقرر أن تستضيف يومي 22 و 23 الاجتماعات التحضيرية لقوى سياسية ومدنية سودانية رافضة للحرب لبحث تطورات الأزمة الوطنية وتوحيد الرؤى بين مختلف الأطراف المشاركة. وتركز هذه اللقاءات المرتقبة على مناقشة سبل إنهاء النزاع المسلح وتنسيق المواقف السياسية تجاه الرؤى المطروحة للحوار الشامل، سعيا للوصول إلى صيغة توافقية تسهم في تجاوز الوضع الراهن. وقال رئيس تحرير مجلة أفق عثمان فضل الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الغرض منها حسب ما هو معلن تنسيق المواقف والخروج بموقف موحد فيما يتعلق بمنهجية الآلية الخماسية لإدارة الحوار، الخروج بموقف موحد حول دعوة البرهان للحوار، الخروج بموقف موحد بشأن يعني ما يجري في الساحة والمشهد السياسي، وهي تنسيق المواقف وإحكامها. أعتقد إن ما حيكون عندها تأثير كبير جدا أو مباشر على المسارات بقدر ما هي حتكون يعني تنسق بين هذه المواقف.
0: وفي السياق، أعلن تيار في حزب الأمة القومي بقيادة الواثق البرير وحزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل المهدي رفضهما الدعوة إلى حوار سوداني سوداني داخل البلاد بصيغته الحالية، وشددا على أن استمرار الحرب والانقسام العسكري والجغرافي يحاولان دون إجراء حوار شامل. وأكد طرفان في بيان مشترك أن الأزمة السودانية لا يمكن حلها عبر حوار يجري تحت وطأة الحرب أو في ظل موازين السيطرة العسكرية، مؤكدين أن المطلوب هو حوار وطني تأسيسي يهدف لإنهاء الحرب والحفظ على وحدة البلاد ووضع أسس انتقال مدني ديمقراطي. قال حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي أن الحوار السوداني السوداني منصة التقاء واجتماع بين كافة القوى السودانية دون إقصاء أو تمييز من أجل التفاكر حول القضايا الأساسية للدولة والبناء على ضرورة توافق شامل يقود الاستقرار مستدام. وأكد مناو في لقاء مع الجالية السودانية في جوبا عاصمة جنوب السودان إن الحكومة راغبة من حيث المبدأ في الحوار والتواصل، وهو ما تشهد عليه مقررات منبر جدة للسلام والذي كان في مايو من العام 2023، إلا أن الدعم السريع خالف تعهداتها وفقا للسفارة السودانية بجوبا. أعلنت الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو يوم الجمعة موافقتها لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس الفريق حميتي بوقف فوري للقتال القبلي الجاري في كاودا وهيبان بجبال النوبة. وأصدر الحلو بموجب ذلك قرارا رحب فيه بمبادرة حميتي، ووجه جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف جميع أنواع الأعمال العدائية بما في ذلك القتال، وخطاب الكراهية والتحريض، والعمل على إنجاح المبادرة التي يقودها حميتي في مساراتها الاجتماعية والإنسانية والعسكرية. وأكد أن تنفيذ هذه التوجيهات يقع على عاتق هيئة أركان الجيش وعلى جميع الأجهزة المعنية، مع وضع القرار موضع التنفيذ فورا. قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها وثقت في السودان مقتل مستجيبين محليين ومتطوعين، من بينهم أشخاص قتلوا أثناء تقديم الطعام والمياه، فيما تعرض آخرون للاحتجاز والاعتداء والملاحقة القضائية، مؤكدة أن العمل الإنساني ليست جريمة. ومن جهة أخرى أفادت مصفوفة تتبع النزوح بنزوح 12470 شخصا من جيسان وبلدات مجاورة بالنيل الأزرق بين 11 و18 أغسطس الجاري جراء تدهور الأمن. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان أن الطائرات المسيرة المسلحة تسببت في 80% من وفيات المدنيين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مشيرا إلى أن الهجمات استهدفت الأسواق والمرافق الصحية ومواقع مدنية حيوية في السودان. يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا مهما في أديس أبابا عقب زيارته إلى السودان. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دابنغا إنه أهمية الاجتماع تتعلق ببحث التقارير المنتظرة من مجلس السلم والأمن الأفريقي ولجنة الخبراء، خصوصا التوصيات المتعلقة بتجديد الرقابة على تدفق الأسلحة إلى السودان والنظر في توسيع نطاق الإجراءات ذات الصلة لتشمل جميع أنحاء البلاد، باعتبار إنه استمرار تدفق السلاح يمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد النزاع وتفاقم الانتهاكات. أضاف لراديو دابنغا
2: في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. هذا أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي.
0: ومن جهة تانية يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلساته في جنيف ضمن أعمال الدورة 63 في 7 من سبتمبر المقبل، ويبحث المجلس خلال هذه الدورة تطورات الوضع في السودان مع تقديم تقارير حول حالة حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة في البلاد. وكشف المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمود صالح ياسين لراديو دابنغا عن زيارة مرتقبة للخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان ويصر إلى البلاد في نهاية الشهر، وأوضح أن زيارة تمثل فرصة مهمة للقاء الضحايا والناجين والمختفين قسريا والمتضررين من الانتهاكات والاستماع إلى شهاداتهم وتوثيق ما تعرضوا له. وأضاف لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: الخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهك حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى.
0: لوحت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم باتخاذ خطوات نقابية ومؤسسية متدرجة ومشروع قانونية على خلفية ما وصفته باستمرار إدارة الجامعة في اتخاذ إجراءات تمس الحقوق الوظيفية والمالية لأعضاء هيئة التدريس بالتزامن مع ترتيبات جديدة لصرف مرتبات أغسطس تشترط الحضور الشخصي والتوقيع قبل تحويل المستحقات إلى الحسابات البنكية. وقالت اللجنة في بيان صدر إنه استمرار عدم استجابة إدارة الجامعة لطلبات الحوار لم يعد مقبولا، مؤكدة إنها ستشرع استنادا إلى تفويض الجمعية العمومية ومخرجات اجتماعها التشاوري في خطوات تهدف إلى حماية حقوق أعضاء هيئة التدريس وصون استقرار الجامعة على أن تعلن تفاصيلها في حينها وبما يتناسب مع تطورات الموقف. شكى مواطنون بولاية الخرطوم من فوضى عارمة تضرب قطاع المواصلات، وأشاروا إلى غياب التعرفة الموحدة للخطوط وترك الأمر لأصحاب المركبات ليحددوا أسعارهم دون رقابة، ما تفضل أغلبهم للخطوط الطويلة. وأكد مواطنون من الخرطوم لراديو دابنغا إن ذات العشوائية تمتد لأسعار تذاكر السفر خارج الولاية عبر الميناء البري، مما فتح الباب أمام طمع أصحاب البصات السفرية فضلا عن استغلال أصحاب الركشات لأوقات الزروة وفرض مبالغ عالية لنقل المواطنين بين الأحياء. ونشد المواطن عبر راديو دبنجا حكومة الخرطوم بالتدخل العاجل لتنظيم الخطوط وتحديد تعرفة موحدة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: شكل المواصلات المشكلة الحقيقية اللي بتأرغ إنسان الولاية. الحاجة الأولى والأساسية عدم الوفر، يعني أنت أصلا بتطلع من البيت ما عارف هل حتلقى مواصلات ولا ما حتلقى موجودة ولا ما في أصلا. فأصلا هو ما في رغابة على الخطوط، أصلا ما في خطوط رسمية عشان يكون في تعريفة سابقة. الشغالين اللي بيحتاجوا يطلعوا كل يوم، الموضوع ده جهاز شديد، يكون في الشارع منتظر إنه هل أنا حلقى مواصلات أول حاجة، وإذا لقيت مواصلات هل المواصلات ذاتها فيها ركاب؟ يعني أنت ممكن تيجي تقعد في الحافلة ساعة لحد ما هي تتملي عشان هو يقدر يتحرك، لأنه في ندرة في البشر برضه.
0: وفي شرق النيل حذر عضو بغرفة طوارئ الجريف شريك من تفاقم أزمة المياه في محلية شرق النيل بالعاصمة الخرطوم مع استمرار انقطاع الكهرباء واعتماد أحياء واسعة على آبار التقوية ومصادر مياه غير آمنة وسط مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه خلال فصل الخريف. وقال عضو غرفة الطوارئ لراديو دبنج أن عدد من أحياء شرق النيل من بينها الجريف شريك وحي الهدى لا تزال تعتمد بصورة أساسية على آبار التقوية داخل الأحياء في ظل عدم ربط الشبكات الداخلية بمصادر المياه الرئيسية القادمة من محطتي بحري والمجرن. ودعا عضو غرفة طوارئ جريف شريك إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة لربط الأحياء بشبكة المياه الرئيسية وإصلاح الآبار المتعطلة وضمان استقرار الكهرباء. وأضاف في راديو دبنجا:
4: في أحياء شرق النيل في صعوبات كثيرة شديد وأزمة حقيقية بسبب المياه، وبرضه بسبب تلوث المياه في أحياء أخرى. السبب في شح المياه الأول بيعد على عدم وجود الكهرباء أو استمراريتها. الكهرباء تقطع لفترات طويلة شديد، وبعدين معظم الآبار حقت التغوية طبعا هنا المياه مثلا في الجريف شريك وحي الهدى بيعتمدوا على الآبار التغوية في الأحياء ذاتها. للآن ما لم يتم ربط شبكة الموية الجاية من المحطة البحرية والمجرن بالشبكة الداخلية للأحياء، فبالتالي المواطنين بيعتمدوا على آبار التغوية داخل الأحياء.
0: يواجه سكان حي صابرين بمدينة دونغول البالغ تعداد سكانها أكثر من 1300 أسرة محاولة إخلاء، يقولون إنها قصرية رغم امتلاك مستندات قانونية وأحكام قضائية سابقة يؤكدون إنها تثبت أحقية في الأرض. وقال محمد عبد الله أحد سكان الحي في حديث لراديو دبنجا إن سكان الحي يقيمون في المنطقة منذ عام 1991، موضحا إن الأرض كانت في السابق منطقة خلوية مهجورة ولم تكن مستثمرة من قبل. وقال إن السكان يحتفظون بالمستندات والأحكام التي تؤيد موقفهم، وإن هذه الوثائق أصبحت متاحة بصورة علنية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: فإحنا شايفين إن الموضوع ده عبارة عن تلاعب وتآمر ضدنا نحن، ودارين ينتزعونا من أرضنا بحق لنا قانونا إنه نسكن فيه. نحن في الحي ما عندنا اعتراض إنه يجي تخطيط عن طريق التخطيط العمراني بشكل القانوني المتعارف عليه، ما عندنا مشكلة أصلا ولا بنرفض. إذا بقى في قرار نحن جانا من التخطيط العمراني ما هنا بنقبل، لكن نحن بس اتفاجأنا بالقرار ده، وإحنا ما ممكن نقبل قرار يعني يتيم. إحنا بيشوف يتيم لأنه لما مشينا لممثل الوحدة الإدارية بهم ممثل جزء من اللجنة الأمنية نكر كان القرار في المحكمة، وإحنا طيب من المحكمة ده ما جانا أي حاجة.
0: أعلن المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة عن تعديل مرتبات معلمي ولاية كسلة وفق منشور العام 2025. وأفاد سيد تيمبا المتحدث باسم اللجنة إنه تم الصرف مرتبات شهر يونيو ويوليو لهذا العام وفق التعديل المنصوص عليه في المنشور، كما تم الصرف كل المتأخرات عن العام 2023. وأضاف إن الولاية تدفع المرتبات أولا بأول، لكن هناك متأخرات لم تقم بسدادها بعد، تتمثل في متأخرات منح لأربع سنوات والبديل النقدي أيضا لمدة أربع سنوات إضافة لبدل اللبس لهذه السنوات المذكورة، هذا إضافة لفروقات الهيكل وإزالة المفارقات للعام 2026. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: أصبحت مرتبات ولاية كسلة مشابهة تماما كسائر ولايات السودان، تم صرف كل المتأخرات 2023، ليس لدينا أي متأخرات تخص المرتبات لدى حكومة ولاية كسلة، فقط لدينا متأخرات لم تقوم الحكومة بسدادها بعد، منح لأربع سنوات، البديل النقدي لأربع سنوات، بديل اللبس لأربع سنوات، وده هو تعديل 2025، بمعنى عندنا فروقات الهيكل. وعندنا إزالة المفارقات 2026 لم يتم تطبيقها إلى هذه اللحظة، وكثير من الولايات لم تطبقها.
0: الخبر الأخير في النشرة، تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية الشمالية يوم السبت 22 أغسطس الجاري، ويبلغ عدد التلاميذ الجالسين لأداة الامتحانات 22688 تلميذ وتلميذة موزعين على 141 مركز بجانب مركز إضافي للطوارئ في حاضرة الولاية مدينة دونغولا. وأكد المدير العام لوزارة التربية بالولاية الشمالية تيجاني أبراهيم اكتمال كافة الاستعدادات الإدارية والفنية للامتحانات التي تبدأ السبت، وأضاف إنه تم تكوين لجان للطواف وتقسيمها لخمسة قطاعات لمتابعة الامتحانات بالمحلية، وكذلك تشكيل غرفة للمتابعة والكنترول في رئاسة وزارة التربية والتعليم بدونغولا. وقال إن القوات النظامية تقوم بأداء واجبها في تأمين الامتحانات منذ مرحلة طباعتها وحتى إعلان النتيجة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخصي الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل، بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان فيه موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية.

0: تقدر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب إنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب إنه المسؤولية قدامها أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لديه برضو من المهم جدا أنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستقلة صغت لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التوسع الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توسع للكلام ده، فمن الضرورة بمكان أنه البحث التقصي الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توسيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب.

0: حسب معلوماتك ما هي أهم الاجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
1: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته، من الضرورة بمكان إنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي، ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضو ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تغريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات وجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات.
2: تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا عن نحن كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة مناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة، إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، بيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خايته زي 10%، لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقا، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي ل10 يوم لأسرة، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان أنا لما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو، وقدر كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف، يعني كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمه لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت. يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لانه في الواقع هنا ما في ما في ما في غذاء كافي كده، ما في، لان الناس اصبوا انه نسي النسيه، يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس، يعني دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الان انه الناس القاعدين في مجتمع الدولي القاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما سايل لحل المشاكل كله، على اساس انه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بي بده مخترعات وجرد دعم، فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت، يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا. يعني
7: يعقوب انتوا اشرتوا نعم. اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب، قلتوا انه السنه دي حتى الخريف تاخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقه قريضه، في معسكرات كثيره يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجه عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكله شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذاك في معسكرات قريده، يعني انه هو نسي منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين معنا مع في الاتصال، لان عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك، ما في شبكات، وستارلينك ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينك، وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زيه زي المعسكرات الباقيه، يعني ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود، يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس القاعدين في جريده مثلا، لان جريده شويه بعيد مننا وبعيد من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
7: مشكلة المياه
6: أصلاً ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الآن حتى أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل، يعني قدر زراعة، يعني حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة، يعني المياه تأخر، ولو مياه في بيه حال وراق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بيه حال ده حسا مياه ما موجود. في بعض المدخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك، في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه على الشرب ما موجودة، الناس بمشي بيشربوا مياه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه، يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو، على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل به عياله وكده. صعب جدا الوادي، يعني وادي حاجه جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حس، يعني احنا قاعدين نتكلم، لان قاعدين ننادي المجتمع ده اللي كان موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ما يطلع وان احنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لأن ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها، بس بتكلموا التبرعات أننا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة. يعني
7: الصحة
6: والأمراض المنتشرة، والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصصه الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا، وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفرين تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرت يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشيتا، والروشيتا ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بيخط الروشيتا في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة، الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما أصله ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي، يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذاتا في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني أحسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا حس حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساواة، ما عنده استاف رسمي إلا الطبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف، حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا، وهسا مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني إحنا كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه إحنا نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباب الى حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه، مع ناس دي الناس الساحل الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره، برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر. يعني انا اقول لك نديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه الفاتت لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحس علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناه الحس علينا موجودين. يعني الصحه ده يعني متدهور تمام. انت كنت في تمال بكره بعد بكره المنظمات دي قادر
7: تمام. يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم إنه حنين الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقول المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لأنه عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان. ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلمهم في منابر ده كله كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وأن إحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يروموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا وربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمن وأمم المتحدة لهم عليهم ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملينا
7: تمام
6: في ضوء سيادتنا نحن ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس أصلا ما عندهم حمية لمجتمع الإنسان البشري.
7: شكرا جزيلا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصها ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي الله يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديثة. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء، ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة أنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لإنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب انه كل البنوك تلزم بانه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات الماليه ترتبط بتطبيق الهويه الرقميه سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي انت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من انه عن طريق الهويه الرقميه انه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
4: قل لكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة، وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225، وأيضا جرثانة الزيت سعر 36 دي أصبحت الآن سعرها 200,000 جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب185، وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140 كان 130,000، وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135 كان 130,000، والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب410,000 جنيه كان ب380,000، وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220 وكان 180,000 جنيه، وشوال العيش الأحمر سعره 180,000 وكان 160، وسعر طبق البيض كان لا سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب305,000 كانت ب280، وعندك مثلا جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه كان 760,000 جنيه، وجرد الحق الطحنية ب200,000 كان ب180,000، يعني أغلب السلع زادت إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة مثلا في الأسبوع اللي فات ده، زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع اللي فات. لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها، مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
4: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا ده في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشعلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيولة، ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسلك خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا. في
5: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي أين تتك بدا أسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناه يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الود ده قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه

0: مباني وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده. في صالون هنا في الدونكي ده هو المكان الأقرب، والزمن خلاص يعني الساعة 4:30، ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا هاك امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، هاك امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، ولحسن الحظ معاه أخوه عمته من نفس عمره، وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي، لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهرطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص، السواق و2 تانيين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس. العربية دي طاردة شفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين اتشتتوا، ولديد اللفة اللي أخدها العربية أخدت اللفة وراه. الحظر إنه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خدتاه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30، يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقول العلوش، علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت لي الولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، قال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل ولا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، والشافع في النص. خلاص قام لولا ميادة دي يدها وقال لها يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني انا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيران. خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي ان الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه، لانه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع

0: جميع خوفه من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
1: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس ديل مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، إحنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كاتبين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مأجرين بيتنا نحن. الأولاد دي الأمس مشوا الحلاق، أنا من جرى راجعين العربية دي طردت اللي شفوا على الثلاثة دي، أي زوجة ماشي بشارع من المحلة ديك. العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني.
2: ميادة دي
1: ولا يدها عديد، ولا يدها داري في سرقة، قالت لها كسرة، قالت لها أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت. واسمه هنا عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس. بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ، طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه. العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى، وحصلوا مشوا بالشارع، فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة بره هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه. طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا. لقام واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الاسيت والعربية، دارين تخطفوا الطفل؟ قال له ديل احنا، لكن احنا ما دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا. فاتوا شال الرشاش جابوه وسلم العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني أول إصابة قالوا بني عاطفهم
2: من
1: بواط الخيل. يا جماعة إنتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده، إحنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي أول مرة. وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجولة، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير وألف إحسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. وكتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
0: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب، وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات. تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
3: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيك. والله أنا قاعدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مرقة، جيت مرة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشيت، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح. قال انا ما جيت وقفتها، ولادي من شافني قاعد يبكي، يا حبوبه يا حبوبه. قلت له ما تبكي ما تبكي، انا معاك، كلمه ادوك المركز انا معاك، وكان بيتك وانا معاك. هو قال لي انا ماشي مودي بيتنا. قلت له خلاص اروح حتى بيت انت خبر، انا اروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي اوديك كده والله نضربك. قلت له تفضل اضربني، قلت له تفضل اضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي، انا خلاص كسيته وهو الولاد نزل بغادي، انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعين رابوا زايدة بسلاح والبسكينة كلهم رابوا زايدة واقفين. يا هون دي حاضر البداية يا هي زايدة.
0: عاد الطفل إلى أسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون أن يفقد الحي أحد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات التي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المجال بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفهودات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنجيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية. نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة، أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية، يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسلية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه والمدنيه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع بعد الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المسألة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، وهنا دي المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عندنا ديار الانتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب، يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكون ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاعت القوى. بنفتكر أنه أطراف بورسودان الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة، يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين. نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار وقوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو أنتوا كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
3: طبعا شعر غريب جدا نشوف أن الدعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل دولة سودانية، ونشوف أنه فتح صغير عسكري، وده بوريك انه مرة مصدقية وتزييف الحقائق على الواقع. ومعارف ان الحوار تم تعود من المعسكر بتاع السودان، انه واضح انه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. كيف انه من دعوة التريك انه قال ان البرخان هو مفترض انه رئيس الجمهورية، وشوفنا مصطفى قنبور وفتعني في بعض الصحف الكتب الحالي وبدأ تمهيد وتجريس لأنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه أعتقد إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقده ضعيفة وذاكر بعض السمكية، يعني شفنا إنه كان حوارات قديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو سواء التاريخ البعيد سواءً الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير وإشكال بنية بتاعت الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه وصل إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للانسداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان رئيس بتاع جمهورية السودان يعني القادم وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بتاع الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي واحد لكل السودانيين والسودانيات، ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، من رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلينا يكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء السيرة. فأعتقد يكون في حوار سوداني سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات ضخمة الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندما نناقشها. وبعدك إنه كل قوة سياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي مع هذا مطورات وأجهاد، يعني دي حاجة إحنا قررنا إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه بعد من التدخلات خارج المجتمع ومن الضغوط الدبلوماسية والرواية دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية بتفضيل إنه مثلا تصل إنه مثلا القوة المدنية إنه هي مجرى حل السياسي، باعتبار إنه زي بوران دار يخلق نتائج أو بديل للمسار السياسي ده أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع بين الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي عنده تعريف مشوه داخل السودان وعنده على عيب وكان يلعبها يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوجود من المناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغير السودان يعني. نفس التجربة الليبية ده أنا أذكرها في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع النهاية ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول تحارب مع إنسان مختلف عنك يعني. الحالة السياسية حسب متواجدة دي متواجدة في المعسكر بتاع السودان إنه هم جزء أصيل من المسار يعني حسب كان يعيشوا، هم جزء أصيل من في عملية التخرب عملية التحول الديمقراطي، هم كانوا جزء من المعسكر أو جزء كانوا من الإشكالات والترابط السياسية أو المعسكر بتاع موس وشنو التعبين كانوا بالراحة السياسية. عشان كده إنه أنت المفترض تحاول من إنسان مختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحالية دي بالنسبة لنا مو واضحة ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شنو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هنا شنو. عشان كده انه الحاله هي اللي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
1: نعم طيب انتم بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
3: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما نصور دي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وابعادهم يعني. واحد بالنسبه لي بعدهم واحد من اهداف بتاع الثوره ذاتها استكمال المراحل بتاع الثوره، فإنه المؤتمر الوطني متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان نحن مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السوداني والسوداني ومؤمنين بعملية تحول المدن الديمقراطية أو حسارين في قوة سياسية شفناها إنه تتحرك لإطار ده. وحتى إنه لو عايزين مثلا حركة ويجيش داخل السودان مكان ما يجوز من أي حوارات داخل السودان، أنا أحسب بقت جزء من الحياة دي الناس المؤمنين بالمبادئ العلمانية بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جاحظ عليهم كان برضه جزء من الحياة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا، وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ونظام المجتمع المدني إنه عاملين على حصارين تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إنه مع الإشكالات السبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي نحن نقدر إنه تقدر الدماس الدولي بالناس اللي يبدون يدير وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب، وإنه برضو بالإضافة كده إنه الغرب بتاع إنه تصنيف الحركة الإسلامية الأخوان المسلمين بإنه أطوارهم إرهابين اكثر ان يتم ابعادهم من المشهد السياسي، واعتبار ان المرض نقدر مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملت الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين والشعب السوداني انه هو بريء من الانتهاكات والاشكالات اللي كانت يعملها مثلا الحركه الاسلاميه. واحده من الحياه انا شايف انه ممكن أن نبغي
1: نعمل لنا مطار وبنية وعيادة
3: من الحي.
1: نعم شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بالفكر أنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات أنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعانته. بنفتكر أنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من أنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي أنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإخاصة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على أنه المجتمع الدولي المفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في أنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه حيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. المفترض يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة أنه يجب علينا أن نعي أن تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
3: شكرا لك. سألتنا أن أطراف النزاع حالياً أننا مدر الولايات نكون ساحة جديدة للتصفية بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية، أننا نحن دارين أن نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني شامل، ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمة الحرب. إحنا محتاجين نعتقد دوري حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا في داخل الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبل تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: Radio Dabanga.
1: الديوان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
1: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
2: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا البديتة، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بيقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليزي الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق، وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
1: أستاذة دكتورة يعني أنت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
2: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
1: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارة تعمل لها بيض، تحمر بيض، في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني. المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
2: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموضد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
1: يعني واحدة تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
2: أيوة كلامك صحيح. يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دارت عروس تقوم تعروس بالحطب، ولو عندها حلة دارت خطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعة استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل، هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات اللي قصة تقول لك الكوارع دي، يعني تاخدها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي او الطباخ الشمسي. وانا صراحة عن تجربة يعني انا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكلا، لكن التجربة الحقيقية يعني انا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة انا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا، لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه، الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في, في, في, في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخط أكلي كله هو شكله مربع، يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخط أكل الفطور وأكل العشاء، زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز، وبكمل في البوتجاز. عشان كده الغاز قاعد معي فترة طويلة، لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط، يعني الشوربة حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل، بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دائرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينها بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده مشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة أنا الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز، يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة خطهم في البوتاجاز وكب مويتك، والمويه ما تكون كثيرة وممكن لو دارت تكب صلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون سهل إنه يدوب، لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك ضبط. ولو دارت تخط الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتعتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بعتمد على ابتكارها هي، كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
1: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم اللي انت ذكرتيه ده.
2: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني. لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم، لما أنا أستخدم الموقد الشمس حتى لو اشتريت فحم أنا في أثناء اليوم بكون شغالة. وطبعا الموقد الشمس ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، وهو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتيجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%، لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
1: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السير دوريب نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي الما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني. شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفة أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب. ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميرية.
1: الطابة يا جميرية أوعي تبوقي صدفة عشية، الفارق نعد وروح ما أظن تاني طاري جية. وكالطابة يا جميرية ليه بتقوقي يا جميرية أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمرح زاني والنار الملهلبة حية. بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسك ايديا، اسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطوفة رجني روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري ايام الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها اخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي للحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد قوقي يا جميرية كذبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وانا صدقت قولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينية. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبر عشية، الفارق معدى وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدلجين.
2: قاسيا نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسيا قاسيا نشوف أولادنا بيضيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفيروس تنمو لازم إرق السوس يتسى. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين؟ دي لجيال الوطن الواعي ثمرة زرع تب ما هاين، هيا نكافح وننغز جيل ما نصطف نقيف عاين. البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة، لا لمخدر مين المصدر ووين حتصب أمطار أرباح. يا ما استهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح، ديل نوارة العصر الغادي ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادي ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بيضيعوا. تحياتي يا زين.

وهكذا سامعين الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بالرب في الأسواق، بيقوموا بالرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع

0: غير مبرر يعني. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذات بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب 236 ألف وكان 225. وأيضا جرثانة الزيت سعة 36، دي أصبحت الآن سعرها 200 ألف جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب 185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130 ألف. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130 ألف. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410 ألف جنيه كان ب 380 ألف. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220 وكان 180 ألف جنيه. وشوال العيش الأحمر سعره 180 ألف وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا سعر طبق البيض الآن سعره 32 ألف جنيه وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28 ألف. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305 ألف كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790 ألف جنيه كان 760 ألف جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200 ألف كان ب 180 ألف. يعني أغلب السلع زادت إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة دي ما زادت من الأسبوع اللي فات، لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
1: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشعلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80 الف ده التجهيزات، وسيولة ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسد خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
2: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك.

0: مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو ذا بنجا ذا بيوا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصة أصلي بك هدابنا نقدي إيه أنت تكب داسني راديو ذا بنجا كستانا هدابنا نقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين حقوق الإنسان وأكثر من ذلك، تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسة دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه البحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيده بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
2: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا، وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة، الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي هذه البنغة وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنغ.
2: شكرا جزيلا راديو دبنغ.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. التي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
0: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كم ما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
1: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا بديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق، وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناتهم مادة عازلة.
0: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
1: أيوة، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش، وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتوره. الحاجه الوحيده اللي ما بتدفع فيها قروش يوميه او شهريه بس بتغتني الجهاز، يعني وهو الطباخ الشمسي سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي او الصندوق اللي قلت لكم احنا قدمناه لاي منزل. يعني
0: في التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة وفي واحدة دارة تعمل لها بيض تحمر بيض في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة بتتطلب نار زيادة يعني.
1: أيوة.
0: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
1: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموغد الشمسي او الطباخ الشمسي احنا بنقدمه
0: يعني واحده تقوم تخط لها راس نيفه تخط لها راس
1: ايوه كلامك صحيح. يعني انت ان احنا بنقدمه كبديل لكن داير وقت ما بديل سريع ما سريع زي البوتاجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعه بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتاجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دار دعوس تقوم تعوس بالحطب، ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد هيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما تقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازم هيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواعها، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة وتخلي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي يعني تخطها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي او الطباخ الشمسي. وانا صراحة عن تجربة يعني انا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني انا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة انا كربة بيت. انا يمكن اكتر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة انك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم. 90 يوم أنا قعدت لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في في في في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخد أكلي كله هو شكله مربع يعني بيشيل دائما يعني زي 3 حلل. أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتاجاز. عشان كده البوتاجاز الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجد يعني الشوربة حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقلنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة الموضوع دار تدريب صراحة. يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوف أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دار تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز. يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة، خطهم في البوتاجاز وكبي مويتك، والموية ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقليبه في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك زبط، ولو دارت تخطي الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة. المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكارة، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
0: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم اللي ذكرتيه ده.
1: أيوة يلا ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني. لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة اللي بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%. لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
0: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة, ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات, وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد, أحييكم, أنا محمد صالح عبد الله ياسين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك, كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر, صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح, عن اللجوء, عن الغربة, عن العودة, عن السفر والحنين, عن الحب والاشتياق, عن الفقدان والهجران, عن السلام والمحبة, وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي, صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي, ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك, وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء, أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع, فكونوا معنا, تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السيد دوليب نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي, وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي, لازمني لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني, وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني, شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة, أشكي بالبعد يا نسيني, وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفه أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني, وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب, ما بنغيب ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميرية.
1: قطابة يا جميرية أوعي تبوغي صدفة عشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طاري جية. وقطابة يا جميرية ليه بتقوقي يا جميرية، أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلبة حية. بتذكر زمن الريب لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيديا، أسكت حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطو فارق نروح شال من العينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري أيامنا الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي له الحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلك في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد بوقي يا جميرية كذبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وأنا صدقت أقولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينيا. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبح عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح عبر.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز ود الجن.
2: قاسيا نشوف أولادنا يضيعوا، قاسيا قاسيا نشوف أولادنا يضيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفايروس تنمو لازم عرق السوس يتسع. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين؟ ديل أجيال الوطن الواعي ثمرة زرع ثب ما هاين، هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاين. البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة. لا لمخدر مين المصدر ووين حطت أمطار أرباح، يا ما استهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح. ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادم، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسيا نشوف أولادنا رضيعوا، قاسيا نشوف أولادنا رضيعوا. تحياتي يا زين.

وهكذا سامعينا الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-0-0-0-4-7-0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر. فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225. وأيضا جرثانة الزيت سعر 36، دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410,000 جنيه، كان ب 380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180,000 جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180,000، وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا، سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305,000، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200,000، كان ب 180,000. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع الفات. لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم، وطماطم واسود ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشغلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيولة. ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرت لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسلك خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا. في
3: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا. يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت.

0: يصل صوت، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
1: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين حقوق الإنسان وأكثر من ذلك، تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزعق والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية

0: أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف، أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
0: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القصرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قصرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بانها تعالج جذور الازمه بيتطلب انه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل او المتوسط، لانه احتياجات الضحايا ومتطلبات العداله كبيره، والتدخلات الدوليه والاقليميه بقت فيها كثيره، وده بيتطلب انه المسؤوليه قدامها اكبر، انه القضيه دي فيها الاف الضحايا وفيها الاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم انهم وين واذا كانوا احياء ام اموات. وبرضه اهميه البعثه ان الادله ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وان المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العداله. بالاضافه لدي برضه من المهم جدا انه تكون في معايير بتاعت العداله الدوليه، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستقلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل انه يتم ممكن ملاحقة او محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البعثة تغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توسع للكلام ده، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توسيع لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحيث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد، لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر تفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي حتكون في شهر 9، السودان حيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهمة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم الاجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته، من الضرورة بمكان إنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا، وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهك حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة الخبير المعين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات اللي تشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، وأشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريب دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: باع النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبهم أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزءا يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بأستاذة ندى، وأهلا بجدش بيلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجدش بيلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديداً في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن لما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذي تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026 من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق حول مكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق.
1: نعم.
0: لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025، صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسلي كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسلية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسلي بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسلي. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، أمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لهم انتهاكات ديل، أوضعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور السودان وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن إحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة التأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: يعني الانتهاكات. أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء الغزري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان بما فيها من قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تدفع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تدفع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. رصدنا عدد من الانتهاكات ضد قانون حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات. هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان دي اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتم تتبعتوها كمركز عداله وسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتم في يعني في رصدكم تقدر تروينا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع للنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديهم نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجهة السودان. نعم. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن أستاذ مساعد الناس بتشكي بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع أبان المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يدبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف أنه في حالات اختصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كتير مع مختصبات وبيذكر أنه اختصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني، منو الأب، منو اللي بيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية، من الناحية الطبية
1: لا، بس لا، أنا بعني أستاذ مساعد الاختصابات، اختصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني، حيتعرفوا بمنو، حيندمجوا في المجتمع، يتقبلوا من المجتمع، البنات دي تقبلهم أسرهم، يتقبلوا أطفالهم.
0: لذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار، والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة، سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الصغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية، وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى ترابط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة، وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع نعم. الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتشبيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المختصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانية.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني، سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعة لا حرب وفي حالة بتاعة لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللائي يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: Babanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكرر في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم، في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023، إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة، وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف

0: ورسائله الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية، وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات، وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي من برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العالي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبنبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
1: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب إنه البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع، ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان، ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتس

0: تسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بكر المغربي، أهلا ومرحبا بك في رياضة جبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي، يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور في رسائل سياسية؟
2: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
3: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة تستخدم الأساليب دوما لتذويب الفجوة، اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهة النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له أنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم متداخلة في حرب السودان. الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأن الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمسخر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل، وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول، وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهير الشعبي ونموذج سائد في العالم كله، شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر بيصهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كل من الخرطوم وبورسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
4: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها، ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم والسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بالتزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، او تجوا لي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه حلفاء من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: لهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي، واستضفنا عدد من الصحفيين للذهاب آرائهم حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن أن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. التي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
1: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
2: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا البديتة، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على البروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
1: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
2: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
1: في التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارة تعمل لها بيض تحمر بيض، يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
2: أيوة.
1: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
2: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
1: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
2: أيوة كلامك صحيح يعني أنت إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتاجاز مثلا يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتاجاز، الثاني الفحم، الثالث المورد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل يعني أحد البدائل يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس. لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دارت عروس تقوم تعروس بالحطب، ولو عندها حلة دارت خطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني، لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدأ لك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في المورد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما تقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواعها، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي يعني تخدها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي. وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة أنا كرب البيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في, في, في, في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2 فبخط أكلي كله هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخط أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتاجاز. عشان كده الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط يعني الشوربة حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل، بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش، لكن هنا ما حتدفع قروش. عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيدي منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز، يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة خطهم في البوتاجاز وكب مويتك، والموية ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبي في النار يعني هنا خلاص بيكون سهل إنه يدوب، لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك ضبط. ولو دارت تخطي الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتعتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بعتمد على ابتكار، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
1: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بـ بـ بـ بـ بالمفهوم اللي سيدي ذكرتيه ده.
2: أيوة يلا ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق أساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%. لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
1: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السير دوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني. شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب، ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميرية.
1: الطابة يا جميرية أوعي تذوقي صدف العشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طارجية. وكالطابة يا جميرية ليه بتقوقي يا جميرية، أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلبة حية. بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيدي، أسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطوف فارقني روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري أيامنا الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي له الحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد قوقي يا جميرية كبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وأنا صدقت أقولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينية. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبح عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح عبر.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدلجين.
2: قاسية نشوف أولادنا بيبيعوا، قاسية قاسية نشوف أولادنا بيبيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسة، قبل أطوار الفيروس تنمو لازم عرق السوس يتسى. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين، دي لجيال الوطن الواعي ثمرة زرعا تب ما هاي. هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاي، البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دوره يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة، لا لمخدر مين المصدر ووين حتصب أمطار أرباح. يا مستهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح، ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادم، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا بضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بضيعوا. تحياتي يا زينب.

وهكذا سامعين الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتاج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر. فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق، بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب 236,000 وكان 225. وأيضا جرتانة الزيت سعة 36، دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب 185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410,000 جنيه، كان ب 380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180,000 جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180,000، وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا، سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305,000، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. وجردل حق الطحنية ب 200,000، كان ب 180,000. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة مثلا في الأسبوع اللي فات ده، زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زادت من الأسبوع اللي فات. لكن في الفترة الماضية قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادة دي يعني أدت لشنو؟ الزيادة دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبحوا ما بيشتروا من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده، ما بتميل ليها. بس الحاجات الضرورية، وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان. يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية، يعني في مستوى المعيشة. وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا ده في ناس شايلين من البنوك من بنوك خضاراتهم، وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعة. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار. الترحيل بقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيولة. ما والله الناس الترترات ذاتهم ما عندك قروش في ايدك، ما بحرتوا لك. ده عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسد خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب من قدي إيه أنت تكب داسني راديو ده بنجا كستان هداب من قدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معك ومنك. قولي
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخصي الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجة في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود

0: مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا إنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
0: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب إنه المسؤولية قدامها أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لديه برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة صغت لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البعثة ترسل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم منصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاتها والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم التوثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر تفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت محاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسه على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسه برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: عباره عن النساء اللي البيع سلع تجاريه هي ليست بالجريده.
1: يذكر انه اغتصبوا اكثر من زول يعني. فالبيحمي هويه الاطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء او حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى او المدن المدمره. هناك حرب اخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزءا يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بأستاذة ندى، وأهلا بجد شبيلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجد شبيلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديدا في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن لما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذي تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026، من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق أو المكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق.
1: نعم.
0: لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025، صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسري كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسرية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسري بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسري. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، الأمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لم انتهاكات ديل، أوضاعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضاعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور سودان، وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن إحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة تأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: الانتهاكين. يعني أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء القسري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان ما فيها قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تدفع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تدفع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، رصدنا عدد من الانتهاكات ضد قانون حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات، هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان ده اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتم تتبعتوها كمركز عداله وسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتم في يعني في رصدكم تقدر تروي لنا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع بالنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديه نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجهة السودان. نعم. وبالتالي هناك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن أستاذ مساعد الناس بتشكي بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع أبان المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يتبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر مركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف أنه في حالات اغتصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كثير مع مغتصبات وبيذكر أنه اغتصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟ منو الأب؟ منو اللي بيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية من الناحية الطبية
1: لا، بس لا أنا بعني أستاذ مساعد الاغتصابات، اغتصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني، حيتعرفوا بمنو، حيندمجوا في المجتمع، يتقبلوا من المجتمع البنات دي، يتقبلهم أسرهم، يتقبلوا أطفالهم.
0: وذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار، والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الصغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية، وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى ترابط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة، وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع نعم. الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتش بيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانيات.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني، سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعة لا حرب وفي حالة بتاعة لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللائي يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما فيها مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات التي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المدى بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفردات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة، وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة، أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية، يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، وفيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم، ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي اللي مفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده، مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبار جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لقيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسوية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه والمدنية يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين

0: مؤشر على الجهود الدولية؟
1: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحدة من النقاط المفصلية اللي احنا قاعدين نقع فيها دايما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، انه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية، تضمن عملنا مع بعض في أننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المسألة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا أنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبقى لما يكون التباين هو محل خلاف، وهنا المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عند تجاه الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب، يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر السودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر أنه أطراف بورسودان، الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة، يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين نحن نفكر فيها.
0: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار و قوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
2: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في داخل دولة سودانية، ونشوف انه فكرة صغيرة عسكري، وده بوريك انه مرة مصدقية وتزييف الحقائق على الواقع. ومعرف ان الحوار تم الدعوة من المعسكر بتاع السودان انه واضح إنه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. كيف؟ إنه من دعوة التريك إنه قال إنه برخان يكون مفترضون رئيس الجمهورية، وشكنا مصطفى قنبور، وفتاني في بعض الصحف الكتب على الحالي وبدأ تمهيد وتجريس إنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه افتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقته ضعيفة وذاكر بعض السمكية، يعني شفنا إنه كانت حوارات قديمة، يعني سواء كانت التاريخ القريب أو التاريخ البعيد سواء الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير الإشكال بنية بتاعت الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلا إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للانسداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان رئيس بتاع جمهورية السودان يعني القادم وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بداخل الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي

0: حد كل السودانيين والسودانيات، ما اتفقنا على شكل الدولة كان عاملة كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وما خلينا يكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء الصيغة، فأعتقد يكون في حوار سوداني خارجي يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات ذات داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندها مناقشة. وبعد ذاك إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي، ما عدا مطورات وأجهاد، يعني دي حاجة إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية، إنه بعد من التدخلات خارج المجتمع من الأرض الدبلوماسية والرواية، إنه دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية، بالضبط إنه مثلا تصل مثلا القوى المدنية إنه هي مدار الحل السياسي، باعتبار إنه زي سبوران ده يخلق نتائج أو بديل للمسار السياسي ده، أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع بين الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي عنده تاريخ مشوه داخل السودان، وعنده على عيب وكان على عبا يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوجود من المناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني أهو وغرب السودان يعني. نفس التجربة الليبية ده أنا في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع الناس ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول تتحارب مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحاضنة السياسية حسب متواجدة ده متواجدة في المعسكر بتاع السودان، إنهم جزء أصيل من المسألة هسه قاعدين يعيشوا، هم جزء أصيل من في عملية التخرج، عملية تحول الكونغرات، هم كانوا جزء من المعسكر، هم كانوا من الإشكالات والاضطرابات السياسية، المعسكر بتاع موس وشنو متعبين كانوا الواحد السياسي. عشان كده إنه أنت المفترض تحاول مع الإنسان المختلف منك، تحدد مثلا المواضيع الحالية دي بالنسبة لي مو واضحة، ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شنو، وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هي شنو. عشان كده انه الحاله دي هي تكريس للاستبداد، وتكريس للانقسام بتاع المجتمعات، وتكريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه دي.
1: نعم. طيب انتوا بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه ما تشارك، كلام كتير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسيه. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
0: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما الثوره دي قامت على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه، اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين، وابعدهم يعني انا بالنسبه لي ابعدهم واحده من الاهداف بتاعت الثوره ذاتها، استكمال المراحل بتاعت الثوره. فلأنه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان احنا مثلا نمشي للحياة دي، مفترض يكون في توحيد بتاع الجبهة المدنية خاصة بكل السودانيين والسودانية المؤمنين بعملية بتاع تحول المدن الديمقراطية، أو حتى حاليا في قوة سياسية شفناها إنه بتتحرك لإطار ده، وحتى انه لو ملاحظين مثلا حرب الجيش داخل السودان ما كان جزء من اي حوارات داخل السودان، انا حسب بقت جزء من الحاله دي. الناس دي مؤمنين بالمبادئ العلنيه بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حس عليه كان برضه جزء من الحاله. بالنسبه لي دي حاجه كويسه جدا. وبعض التكتلات الشبابيه والنسائيه ومنظمات المجتمع المدني انه عاملين على حس علينا تشكيل جبهه مدنيه خالصه، اللي هي انه تقدر انه تغور الى حوار سياسي يفضل الى مع الاشكالات اللي سببت بها الحرب هي ذاتها يعني. عبر الجبهه المدنيه دي احنا نقدر انه تقدر الدبلوماسي الدولي والناس اللي يبدو جديد وتعرف الواردات والحرب المسببات بتاع الحرب، وانه برضه بالاضافه لكده انه الغرض بتاع انه تصنيف الحركه الاسلاميه الاخوان المسلمين بانه اعتبارهم ارهابيين، اختار انه يتم ابعادهم من المشهد السياسي، واعتبار انه نقدر مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نأخذهم بتوع دول بأنه الإشكالات الموجودة في داخل السودان هي مسببات واحدة من الحياة اللي كان عملت الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين والشعب السوداني إنه هو بريء من الانتهاكات والإشكالات اللي كانت يعملها مثلا الحركة الإسلامية. واحدة من الحياة أنا شايف إنه ممكن إحنا برضه نعمل لنا مطار وطني وهذه من الحياة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام، محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بالفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفتكر إنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من إنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي إنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على إنه المجتمع الدولي مفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في إنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسوريين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. مفترض يلعبوا دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة إنه يجب علينا إنه نعي إنه تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
0: شكرا لك. سألتنا إن أطراف النزاع حاليا إنه إحنا ما لنا ولايات نكون ساحة جديدة للتصفية بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية. إنه إحنا دايرين إنه نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني سوداني شامل ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمة الحرب. إحنا محتاجين لطاقة دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب ويكون في حكم ديمقراطي شمولي ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا في داخل الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية وتكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.
3: قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق، بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة، وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع، الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب 236 ألف وكان 225، وأيضا جرتانة الزيت سعة 36 دي أصبحت الآن سعرها 200 ألف جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب 185، وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140 كان 130 ألف، وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135 كان 130 ألف، والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب410 ألف جنيه كان ب380 ألف، وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220 وكان 180 ألف جنيه، وشوال العيش الأحمر سعره 180 ألف وكان 160، وسعر طبق البيض كان لا سعر طبق البيض الآن سعره 32 ألف جنيه وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28 ألف، والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب305 ألف كانت ب280، وعندك مثلا جوال اللبن، الآن أصبح في السوق 790 ألف جنيه كان 760 ألف جنيه، وجرد الحق الطحنية ب200 ألف كان ب180 ألف، يعني أغلب السلع زادت إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة مثلا في الأسبوع الفات ده زي الدقيق سيقة والمستورد والشعيرية والمكرونة دي ما زاد من الأسبوع الفات، لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبحوا ما بيشتروا من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة، فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها، مثلا زي العصائر المعبى ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زي زمان. يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم، وطماطم واسود ده الحاجات المزروعة. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار. الترحيل بقى مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحرات والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيولة. ما والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرتوا لك. عندنا في الجزيرة هنا المويات، رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسقي خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
6: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرعت وصلني وهاش بس اصلي بك هداب من قدي انت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، البدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا أن المطبخ الشمسي هو عبارة عن أن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
0: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
1: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا البديتة، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على البروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
0: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
1: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
0: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارة تعمل لها بيض تحمر بيض، في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني. المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
1: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموضد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
0: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
1: أيوة كلامك صحيح يعني أنت يعني إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتاجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتاجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دار دعوس تقوم تعوس بالحطب، ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما تقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وانت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواعها، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخلي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي يعني تخطها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي او الطباخ الشمسي. وانا صراحة عن تجربة يعني انا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني انا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة انا كربة بيت. انا يمكن اكتر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا، لما كان الغاز يعني صعب في الحركة انك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخد أكلي كله وشكله مربع يعني بيشيل دائما يعني زي 3 حلل. أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتاجاز. عشان كده الغاز قاعد معي فترة طويلة، لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو مجد يعني الشوربة حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخل واحد من البدائل بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة أنا الموضوع دار تدريب صراحة. يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ، كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز. يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة، خطهم في البوتاجاز وكب مويتك، والموية ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتجي تبيخك زبط، ولو دارت تخطي الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة. المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكارة، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
0: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن انه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم اللي انت ذكرتيه ده.
1: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني. لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمس حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمس ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناها ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة اللي بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%. لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
0: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يصل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السردوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي الما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني. شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب، ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميريا.
1: الطابة يا جميريا أوعي تبوغي صدف عشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طارجية، وكالطابة يا جميريا ليه بتقوقي يا جميريا أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمرح زاني والنار الملهلبة حية، بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيديا، أسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية، من يوم شال خطوفة رجمي روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية، يا جميرية لسه عطاري أيام الجميلة هنية ولا انساها مو طاريها، آخ طريه يا جميرية قربي لي يا جميرية ودي له مني وصية، شيلي للحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البيا، أوعد قوقي يا جميرية كذبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وأنا صدقت أقولك ليا، أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينيا، كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبح عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية، كلمات وألحان زكريا صالح.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدجين.
2: قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسية قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا بين يدينا حلول القصة، العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفيروس تنمو لازم عرق السوسي تسس، مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين، ديل أجيال الوطن الواعي ثمرة زرعا تب ما هاين، هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاين، البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى، لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة، لا لمخدر مين المصدر وين حتصب أمطار أرباح، يا مستهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح، ديل نوارة العصر الغادي ديل ركاست الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادم ديل ركاست الوطن وسلاح، قاسي نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بيضيعوا، تحياتي يا زين.

وهكذا سامعين الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: ارسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-0-0-0-4-7-0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر. فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق، بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب 236,000 وكان 225. وأيضا جرتانة الزيت سعة 36 دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب 185. وشوال الرز الكبير بأصبح الآن 140 كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135 كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410,000 جنيه، كان ب 380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180,000 جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180,000، وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا، سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305,000، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200,000، كان ب 180,000. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع اللي فات. لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادة دي يعني أدت لشنو؟ الزيادة دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبحوا ما بيشتروا من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا ده في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشعلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيوله، ما والله الناس الترترات ذاتهم ما عندك قروش في ايدك ما بحرتوا لك. ده عندنا في الجزيره هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعه دي بتكون فاضيه، مويه ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسد خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
3: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلني بك هداب من قدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا.

0: هو الذي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
1: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه الدائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة.

0: عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل, يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش, يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين على الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها, وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
0: منظمات السودانية, منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية, إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. ونشرت البيان بتاع منشور في الصحف, وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي. والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها, منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده, وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر, وخاصة النساء والأطفال, وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القسرية, يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية, خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا, وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج, وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات, يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام, ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء, لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي, والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط, لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة, والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة, وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر, أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين, ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس, يعني معالم الجرائم وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية, مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية, يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى يزابقوا في الخارج, وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل إنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث تغسل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضه من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلام ده، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضه إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاتها والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم التوثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر تفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم الاجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان إنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضه آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي، ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على انه الناس تصل لهدنة انسانية، وتحسوا برضو في انه الناس تتبنى الخطة او المقترح بتاع المفوض السامي لحقوق الانسان فيما يخص مسألة اجراءات بناء الثقة. فزيارة الخبير المعين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضه اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة، الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضه مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تغريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: باع النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبوا أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزء يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بأستاذة ندى، وأهلا بجدش ديلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجدش ديلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديدا في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن بما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذين تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026، من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق حول مكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق. لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025. صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسري كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسرية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسري بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسري. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، الأمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لم انتهاكات ديل، أوضاعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضاعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة. وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور سودان، وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن الإحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة التأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: الانتهاكين. يعني أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء القسري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان بما فيها قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تتبع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تتبع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، رصدنا عدد من الانتهاكات ضد قانون حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات، هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان ده اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتم تتبعتوها كمركز عداله وسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتم في يعني في رصدكم تقدر تروي لنا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع بالنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديه نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجهة السودان. نعم. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن يوسف مساعدة الناس بتشكك بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بين المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يتبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر مركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب
1: يعني أستاذ مساعد، أنت عارف أنه في حالات اختصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كتير مع مختصبات وبيذكر أنه اختصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟ منو الأب؟ منو البيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية، من الناحية الطبية
1: لا، بس لا، أنا بعني أستاذ مساعد الاختصابات، اختصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني، حيتعرفوا بمنو، حيندمجوا في المجتمع، يتقبلوا من المجتمع، البنات دي تقبلهم أسرهم، يتقبلوا أطفالهم.
0: وذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار، والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الصغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية، وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى ترابط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة، وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع نعم. الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتش بيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانيات.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني، سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعة لا حرب وفي حالة بتاعة لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللائي يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما فيها مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات التي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المسألة بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفهودات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنجيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية. نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة، أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية، يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفكر أنه الحل السياسي والتفاوضي اللي مفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده، مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسلية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعة الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه والمدنية يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المسألة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبقى لما يكون التباين ده هو محل خلاف، هو هنا المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة

0: في مصر حاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر إنه ده المفترض يكون المدخل الصحيح، وده المفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. دي نقطة نحن بنفتكر إنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسية والاجتماعية المختلفة، ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر إنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عند تجاه الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر إنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكوني ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي، لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر إنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين بتاعت القوى. بنفتكر إنه أطراف بورسودان، الاتفاق يكون في طرف بتاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين. نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار وقوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
2: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل دولة سودانية، ونشوف انه في تنظيم عسكري، وده بيوريك انه مدى مصداقية وتزييف الحقائق على أرض الواقع. ومعرف ان الحوار تم دعوه من المعسكر بتاع السودان، انه واضح انه النتائج حقتها هنا واضحه بالنسبه لي. النتائج حقتها هنا واضحه بالنسبه لي، كيف انه من دعوه التريك من قال انه برهان يكون مفترض انه رئيس الجمهوريه، وشفنا مصطفى قنبور، وفتاني في بعض الصحف كتب عن حالي وبدا تمهيد وتجريس انه على انتاج الازمه ثاني من جديد. وفي نفس الوقت انه افتكر انه الشعب السوداني انه ذاكر حقته ضعيفه وذاكر بعض سمكيه. يعني شفنا انه كان الحوارات القديمه، يعني سواء كان التاريخ القريب او التاريخ البعيد صاران الحالي، شفنا هذه انه الحوارات دي ادت الى معايير الاشكال بنيه بتاعت الدوله، هل ادت الى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل انه ادت الى توحيد المؤسسات العسكريه، هل ادت انه مثلا الى منع انقسامات المجتمع؟ اكيد لا. انه بالنسبه لي انه الدعوه دي هي تكريس للاستبداد العسكري، وهي في النهايه انه دارين يكون مثلا برهان رئيس بتاع جمهوريه السودان يعني القادم وتتمهيد. وللاسف الشديد انه يوريك انه مثلا القرار السيادي والسياسي بتاع الدوله السودانيه مختطف، وده بخليك انه برجعنا ذاته، لانه ما في مثلا عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، من رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى أنه مثلا الواقع في داخل السودان أنه الواقع معزوم، وخلنا يكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد أنه الحوار ده لو أنه مشى بالطريقة دي، لو أنه ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء السيرة، فأعتقد يكون في حوار سوداني خارج يناقش القضايا الأصلا من أجل السبب فيها حروبات داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندما يناقش. وأعتقد إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي مع هذا المطور وأجهاد، يعني دي حاجة إحنا طبعا إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه بعد من تدخلات خارج المجتمع من الأرض الدبلوماسية والرواية، ظاهرين يكون في إغراق للعملية السياسية بالضبط، إنه مثلا تصل مثلا القوى المدنية إنه هي مجرى حل سياسي، باعتبار إنه زي البرهان ده يخلق

0: فايت او جديد للمسار السياسي ده، اكيد عبر هندسته وعبر هندسه صراع الاخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف انه الاسلام السياسي عنده تاريخه مشوه داخل السودان وعنده على عيبه وتاني على عبه يعني. الحياه دي لو مشت بالطريقه دي بوظنا بالمناسبه الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد الى شمال وثاني اهو وغرب السودان يعني. نفس التجربه الليبيه ده انا اذكرها في التجربه السودانيه يعني. اذا كان يعني ده الطريقه بتاعت الناس ضروري جدا انه مثلا انت تحاول تحارب مع الانسان المختلف عنك يعني. الحاضنه السياسيه حسب متواجده ده متواجده في المعسكر بتاع السودان انهم جزء اصيل من المسار يعني. هسه قاعدين يعيشوا جزء اصيل من في عمليه التخرج عمليه التحول للديمقراطيه. هم كانوا جزء من المعسكر او جزء من الاشكالات والاضطرابات السياسيه او المعسكر بتاع موسى وشنو متعبين كانوا الواحد السياسي. عشان كده انت المفترض تحاول من الانسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع. الحاله دي بالنسبه لنا مو واضحه ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شنو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هي شنو. عشان كده انه الحاله دي هي تكريس للاستبداد وتكريس للانقسام بتاع المجتمعات وتكريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
1: نعم. طيب انتوا بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسيه. طيب النازل ما عندهم قدره وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
0: بالضبط كده. ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما الثوره دي قامت على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وابعادهم يعني. يعني بالنسبه لي بعضهم ده واحد من الاهداف بتاعت الثوره ذاتها واستكمال المراحل بتاعت الثوره. فلانه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تاثيره، والتاثير الاكبر هو متغلغل في داخل المؤسسه العسكريه. طيب عشان احنا مثلا نمشي للحياه دي مفترض يكون في توحيد بتاع الجبهه المدنيه خاصه بكل السوداني والسوداني المؤمنين بعمليه بتاع التحول المدني والديمقراطي. هو حاليا في قوه سياسيه شفناها انه بتتحرك الاطار ده، وحتى انه لو لاحظين مثلا حركه الجيش داخل السودان ما كان جزء من اي حوارات داخل السودان. انا حسب بقت جزء من الحاله دي الناس المؤمنين بالمبادئ العلنيه بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حاليا كان برضه جزء من الحاله. بالنسبه لي دي حاجه كويسه جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني إنه عاملين على حسابين تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إنه مع الإشكالات اللي سببت بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي إحنا نقدر إنه تقدر الدبلوماسي الدولي بالناس اللي يبدو جديد وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب. انه برضه بالاضافه لكده انه الغرض بتاع انه تصنيف الحركه الاسلاميه الاخوان المسلمين بانه اعتبارهم ارهابيين اختار انه يتم ابعادهم من المشهد السياسي باعتبار انه نقدر انه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملتها الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين والشعب السوداني انه هو بريء من الانتهاكات والاشكالات اللي قاعده يعملها مثلا الحركه الاسلاميه. واحده من الحياه انا شايف انه ممكن احنا برضه نعمل منها مطار وطني وواجهات من الحياه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام، محمد مصطفى ومختار، اذا في رساله عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بالفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفتكر إنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من إنهم يقعوا في فخ المحرق الديني. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي إنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على إنه المجتمع الدولي مضطر يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في إنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه حيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. مفترض يلعبوا دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة إنه يجب علينا أن نعي أن تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
0: شكرا لك. سألتنا مع أطراف المدراء حالياً أن إحنا مدر الولايات نكون ساحة جديدة للتصفية بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية. إنما نحن دارين أن نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني سوداني شامل ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمات الحرب. إحنا محتاجين لطاقة دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب ويكون في حكم ديمقراطي شمولي ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا بتاخذ الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بعض وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية وتكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: Babanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeus.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. التي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
3: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
2: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كم ما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
3: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا اللي بديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الانواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لاي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق، وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
2: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
3: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتختني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
2: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارت تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارت تعمل لها بيض تحمر بيض، في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
3: أيوة.
2: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
3: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموغد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
2: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
3: أيوة كلامك صحيح يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتجاز مثلا يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتجاز، الثاني الفحم، الثالث الموغد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل يعني أحد البدائل يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس. لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دار دعوس تقوم تعوس بالحطب، ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموغد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد هيكون يعوض الثاني، لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموغد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات اللي صدقون لك الكوارع دي يعني تخدها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموغد الشمسي أو الطباخ الشمسي. وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين يعني يمكن حضرت فيه وكذا، لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة أنا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2 فبخد أكلي كله، هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتجاز. عشان كده البوتجاز الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوردي الأكل بيكون شنو نجت يعني الشوربة حتى عمل عصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا، فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة الموضوع دار تدريب صراحة. يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دار تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز، يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة خطهم في البوتاجاز وكبي مويتك، والمويه ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبه في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك زبط، ولو دارت تخطي الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة. المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكار، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
2: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم اللي ذكرتيه ده.
3: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق أساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني. لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%. لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
2: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السرد وريب نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني، شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفة أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب، ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميريا.
1: الضابة يا جميريا أوعي تبوقي صدفة عشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طاري جية. وكالضابة يا جميريا ليه بتقوقي يا جميريا أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلبة حية. بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيديا، أسكت حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطوفة رجني روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري أيامي الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي له مني وصية، شيلي للحنين واحكي له ودي له مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد قوقي يا جميرية كذبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وأنا صدقت أقولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينية. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبر عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدجين.
2: قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسية قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفيروس تنمو لازم عرق السوس يتسع. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين؟ ديل أجيال الوطن الواعي ثمرت زرعا تب ما هاين، هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاين. البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة. لا لمخدر مين المصدر ووين حتصب أمطار أرباح، يا مستهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح. ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بيضيعوا. تحياتي يا زينب.

وهكذا سامعينا الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-4-7-0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم، وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتاج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بالرب في الأسواق، بيقوموا بالرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب 236,000، وكان 225. وأيضا جرثانة الزيت سعر 36، دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه، وكانت قبل فترة بسيطة ب 185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410,000 جنيه، كان ب 380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180,000 جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180,000، وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا، سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305,000، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200,000، كان ب 180,000. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع الفات. لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبى، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده، ما بتميل ليها. بس الحاجات الضرورية، وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان. يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا ده في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم، وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، وبعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشعلانيه دي. الحرات والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات. وسيولة ما والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرت لك. ده عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تنزل خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
3: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي هي نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70

0: بينها وبين الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك ابروتش او انتجريتد ابروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجيه التي تغذيها، وانه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءله.
1: حسب معلوماتنا انه قبل اسبوعين مجموعه من المنظمات الوطنيه السودانيه المعنيه بحقوق الانسان وبعض الناشطين ايضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثه تقصي الحقائق.
0: منظمات السودانيه، منظمات المجتمع المدني السودانيه وعلى راسها يعني منتدى حقوق الانسان في السودان في يوم 12 اغسطس او قبله اصدر برضو بيان في موقع او فيه اكثر من 110 من المنظمات القاعديه السودانيه من غير ما تذكر اسماء لاسباب امنيه، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده.

0: وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتهدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، أو حتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستقلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل انه يتم ممكن ملاحقة او محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث ترسل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف، بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بيحصل تغطي الحقائق بالكوادر وبالاسطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة إنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهمة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم الاجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان إنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي، ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضه اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضه مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى انه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بامر حقوق الانسان نتمنى انهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا لراديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج في الميزان، واشكر لكم حسن المتابعه والاستماع، وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم مني اطيب التحايا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
0: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كم ما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
1: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا اللي بديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بيقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناتهم مادة عازلة.
0: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
1: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
0: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارت تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارت تعمل لها بيض تحمر بيض، في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
1: أيوة.
0: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
1: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
0: يعني واحدة تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
1: أيوة كلامك صحيح يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتاجاز مثلا يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتاجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل يعني أحد البدائل يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس. لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دار دعوس تقوم تعوس بالحطب، ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد هيكون يعوض الثاني، لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما هيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواعها، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخلي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي يعني تخطها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي. وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة أنا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في, في, في, في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2 فبخد أكلي كله، هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتاجاز. عشان كده الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أول الأكل بيكون شنو نجط يعني الشوربة حتى حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كانت دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناها أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة الموضوع دار تدريب صراحة. يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دار تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز. يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة، خطهم في البوتاجاز وكب مويتك، والموية ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك زبط، ولو دارت تخطي الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة. المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكارة، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
0: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن انه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بـ بـ بـ بـ بالمفهوم اللي ذكرتيه ده.
1: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني. لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناها ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة اللي بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%. لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
0: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة, ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات, وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد, أحييكم, أنا محمد صالح عبد الله ياسين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك, كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر, صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح, عن اللجوء, عن الغربة, عن العودة, عن السفر والحنين, عن الحب والاشتياق, عن الفقدان والهجران, عن السلام والمحبة, وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي, صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي, ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك, وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء, أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع, فكونوا معنا, تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السردوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي, وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي, لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني, وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني. شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة, أشكي بالبعد يا نسيني, وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفة أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني. وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي, أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب. ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميريا.
1: الطابة يا جميريا أوعي تبوقي صدفة عشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طاري جية. وكالطابة يا جميريا ليه بتقوقي يا جميريا أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمرح زاني والنار الملهلبة حية. بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيديا، أسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطوفة رجني روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري أيامي الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي للحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد قوقي يا جميرية كذبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وانا صدقت قولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينيا. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبح عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدجين.
2: قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسية قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفيروس تنمو لازم عرق السوسي تسس. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين؟ ديل أجيال الوطن الواعي ثمرة زرعا تب ما هاين. هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاين. البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة. لا لمخدر مين المصدر وين حتصب أمطار أرباح، يا مستهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح. ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بيضيعوا. تحياتي يا زينب.

وهكذا سامعينا الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-4-7-0.
2: قل لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر. فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. ودا هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب 236,000 وكان 225. وأيضا جلتانة الزيت سعة 36 دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب 185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140 كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135 كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410,000 جنيه، كان ب 380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180,000 جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180,000، وكان 160. وسعر طبق البيض كان لا سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305,000، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200,000، كان ب 180,000. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة مثلا في الأسبوع الفات ده، زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع الفات. لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا ده في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشعلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيوله، ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرتوا لك. ليش عندنا في الجزيره هنا المويات، رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعه دي بتكون فاضيه، مويه ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسقي خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا. في
3: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصناعة أصلي بك هداب ننقدي أين أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي هتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين حقوق الإنسان وأكثر من ذلك، تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزعق والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

0: رئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحالياً ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
0: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بالطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية.

0: خاصة بعدم توفير الخدمات، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده. وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، أو حتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام. ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين، وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التوسع الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقى ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توسع للكلام، فمن الضرورة بمكان أنه البحث التقصي الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد، لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة أو جماعة مسلحة. بجانب المطالب بدعم التعاون بين البسة وآليات الأخرى المختصة بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبسة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها. فعشان كده كل ما طال أمد الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطية الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطية الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي، ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على أنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في أنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضو ده واحدة من توصيات البعثة تغطية الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى انه لمستمعي ومتابعي راديو بنغا وكل المهتمين بامر حقوق الانسان نتمنى انهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنغ.
0: شكرا جزيلا راديو دبنغ.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: تبنجا.
1: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجة ليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026. مجلس الأمن يبحث غدا مقترحا أمريكيا لفرض حظر جوي في مناطق سيطرة الجيش السوداني والدعم السريع. البرهان لا نستبعد فرض عقوبات على السودان، ويؤكد أن البلاد لن تخضع أو تركع للضغوط. حمدوك يترأس وفدا سياسيا إلى واشنطن لبحث سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية مع الإدارة الأمريكية. مالك عقار يبدي إيجابية تجاه مبادرات السلام، لكنه يحذر من المبادرة الأمريكية ويخشى أن تكرس واقعا يقود إلى انقسام السودان. عقار: المنشقون من الدعم السريع يعملون تحت قيادة الجيش، وملفات الانتهاكات ستبحث عبر مسار العدالة. الجيش السوداني يستهدف مواقع وتحركات للدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والدفاعات الأرضية تسقط مسيرة طويلة المدى في النيل الأزرق. جاءت تديم قصفا جويا، قالت إن طائرات ومسيرات للجيش السوداني نفذته ضد رتل للمركبات داخل إقليم نيدي الشرقي قرب الحدود. منظمة الهجرة الدولية: نحو 9000 نازح فروا من مدينة قيسان و13 قرية بإقليم النيل الأزرق خلال أسبوع، ومخيم جوز السلام بكوستي يستقبل 5500 نازح جديد. نازحو خزان جديد بشرق دارفور يشتكون من نقص التغطية بالمخيمات وتفاقم أوضاعهم مع موسم الأمطار وسط حالات سوء تغذية بين الأطفال والنساء والمسنين. الأمم المتحدة للسكان تحذر من تعطل مرافق صحية في أنحاء السودان، ما يحرم النساء الحوامل النازحات من الوصول الآمن والمستمر إلى خدمات رعاية الأمومة. حريق بسبب التماس كهربائي يطال قسم العمليات بمستشفى عثمان دقنة في بور سودان، ويتسبب في أضرار بمنظومة التكييف والإضاءة والتوصيلات. أزمة الكهرباء تتفاقم في بور سودان ونهر النيل والشمالية ووسط تحذيرات من تأثير انقطاع التيار وتأخر الأمطار وانخفاض منسوب النيل على الموسم الزراعي. السلطات تضبط شبكة لترويج الحبوب المخدرة في الدمازين، وتحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر ومدافع إلى ولاية نهر النيل. شرطة الخرطوم تضبط مكاتب عشوائية للتجنيد غير القانوني بمحلية كرري، فيما أعلنت السلطات جمع أكثر من 17,000 مركبة ضمن جهود معالجة آثار الحرب. وصول وفد طبي سعودي إلى بور سودان لإجراء 600 عملية عيون مجانية، فيما دشنت ولاية نهر النيل محطة مياه الدامر بعد تأهيلها بتمويل قطري. اتحاد غرف النقل السوداني يعلن فتح طريق أم درمان بار الأبيض بالتزامن مع عودة 1400 أستاذ جامعي من مصر واستئناف تفويج 15,000 طالب. والأهلي مدني يحقق الفوز على هلال بور سودان في مباراة ودية بالعاصمة الرواندية كيغالي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجة منكم وليكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: باع النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزء يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذة ندى، وأهلا بجدشبيلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجدشبيلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديدا في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن بما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذي تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026 من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق حول مكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق.
1: نعم.
0: لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025، صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسري كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسرية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسري بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسري. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، أمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لهم انتهاكات ديل، أوضعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور السودان وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن إحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة التأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: يعني الانتهاكات. أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء الغزري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان بما فيها من قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تدفع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تدفع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. رصدنا عدد من الانتهاكات ضد قانون حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات، هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان دي اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتم تتبعتوها كمركز عداله وسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتم في يعني في رصدكم تقدر تروينا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع للنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديهم نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجهة السودان. نعم. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن أستاذ مساعد الناس بتشكي بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بين المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يدبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف أنه في حالات اختصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كتير مع مختصبات وبيذكر أنه اختصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني، منو الأب، منو اللي بيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية، من الناحية الطبية
1: لا، بس لا، أنا بعني أستاذ مساعد الاغتصابات، اغتصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني، حيتعرفوا بمنو، حيندمجوا في المجتمع، يتقبلوا من المجتمع، البنات دي يتقبلهم أسرهم، يتقبلوا أطفالهم.
0: وذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار، والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة، سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الثغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية، وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى ترابط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة، وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع نعم. الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتشيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانية.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني، سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعة لا حرب وفي حالة بتاعة لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللائي يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
2: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروم إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحيط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات.

ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية أنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا أنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديثة. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه
راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات اللي وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل
ميسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا لجريمة رقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
1: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
2: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا اللي بديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بيقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على البروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليزي الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق، وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
1: أستاذة دكتورة يعني أنت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
2: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لانه الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
1: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارة تعمل لها بيض، تحمر بيض، في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني. المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
2: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
1: يعني واحدة تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
2: أيوة كلامك صحيح. يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دارت عروس تقوم تعروس بالحطب، ولو عندها حلة دارت خطها كده زي ما يقولوا السبكة، تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل، هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات اللي صدقوا لك الكوارع دي، يعني تاخدها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي او الطباخ الشمسي. وانا صراحة عن تجربة يعني انا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكلا، لكن التجربة الحقيقية يعني انا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة انا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا، لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في, في, في, في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخط أكلي كله هو شكله مربع، يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخط أكل الفطور وأكل العشاء، زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز، وبكمل في البوتجاز. عشان كده الغاز قاعد معي فترة طويلة، لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط، يعني الشوربة حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة اليونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات، طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل، بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد، لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينها بالحطب أو الفحم، كانت معناه أكيد الفحم ده مشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة أنا الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي ليا وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ، كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ، مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز، يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة، خطهم في البوتاجاز وكب مويتك، والمية ما تكون كثيرة، وممكن لو دارت تكب صلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبي في النار يعني هنا خلاص بيكون سهل إنه يدوب، لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك زبط. ولو دارت تخط الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار، تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتعتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بعتمد على ابتكارها هي، كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
1: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بـ بـ بـ بـ بالمفهوم اللي ذكرتيه ده.
2: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي، شوفوا يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%. لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
1: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السردوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي عجلة اتنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني، شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني. هذه رسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وانت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب، ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميريا.
1: الطابة يا جميريا أوعي تبوغي صبح عشية الفارق نعد وروح ما ظن تاني طاري جي وكطابة يا جميريا ليه بتقوقي يا جميريا أرجوك أحكي قولي ليا ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلبة حية بتذكر زمن الليل لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيدي أسكت حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية من يوم شال خطو فارقني روح شال منام عينية لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية يا جميرية لسه عطاري أيامنا الجميلة هنية ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية قرب لي يا جميرية ودي لهم مني وصية شيلي له الحنين واحكي له ودي لهم مني تحية وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية أوعد بوقي يا جميرية كذبك خلي مرة شوية يا ما جيتي بشرتيني وانا صدقت أقولك ليا أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينية كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبر عشية الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية ما زين طاني طاري جية كلمات وألحان زكريا صالح عبر
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز ود الجن
2: قاسيا نشوف أولادنا يضيعوا قاسيا نشوف أولادنا يضيعوا بين يدينا حلول القصة العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه قبل أطوار الفيروس تنمو لازم عرق السوس يتسس مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين ديل أجيال الوطن الواعي ثمرة زرع ثب ما هاين هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاين البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة لا لمخدر مين المصدر وين حطت أمطار أرباح يا ما استهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح ديل نوارة العصر الغادي ديل ركاسة الوطن وسلاح ديل نوارة العصر الغادم ديل ركاسة الوطن وسلاح قاسيا نشوف أولادنا رضيعا قاسيا نشوف أولادنا رضيعا تحياتي يا زينب.

وهكذا سامعينا الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208007.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتاج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر. فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225. وأيضا جرثانة الزيت سعر 36، دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410,000 جنيه، كان ب 380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180,000 جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180,000، وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا، سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305,000، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200,000، كان ب 180,000. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زادت من الأسبوع اللي فات، لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادة دي يعني أدت لشنو؟ الزيادة دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم، وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشغلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيولة. ما والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرت لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسلك خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
3: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في صار أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو ده بنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. التواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة

0: وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
0: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القصرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قصرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في أنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام أنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بأنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمسألة

0: الديت بتاعه تفويضه بانها تعالج جذور الازمه بيتطلب انه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل او المتوسط، لانه احتياجات الضحايا ومتطلبات العداله كبيره، والتدخلات الدوليه والاقليميه بقت فيها كثيره، وده بيتطلب انه المسؤوليه قدامها اكبر، انه القضيه دي فيها الاف الضحايا وفيها الاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم انهم وين واذا كانوا احياء ام اموات. وبرضو اهميه البعثه ان الادله ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وان المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العداله. بالاضافه لدي برضو من المهم جدا انه تكون في معايير بتاعت العداله الدوليه، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى يزابقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل انه يتم ممكن ملاحقة او محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التوسع الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقى ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسة دولة راسخة عشان توسع للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه البحث التقصي الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توسيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيده بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلم وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: داس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضروري بمكان انه يعمل تنسيق مع الاليات الاخرى الشغاله حول السودان كبعثة تغطي الحقائق او البعثة الدولية المستقلة للامم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضه آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، اخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في اخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها هيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو بنغا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنه يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنغ.
0: شكرا جزيلا راديو دبنغ.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحلو يرحب بمبادرة حميرتي ويصدر قرارا بوقف الاقتتال القبلي في كاودا وهيبان بجبال النوبة. حراك سياسي مرتقب في أديس أبابا لتنسيق المواقف السودانية وتحديد موقف موحد من الحوار. هيئة أساتذة جامعة الخرطوم تلوح بخطوات نقابية وشكاوي من المواصلات والمياه في العاصمة. مصفوفة تتبع النزوح تؤكد نزوح 12470 شخصا من جيزان بإقليم النيل الأزرق ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. تتجه الأنظار إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي من المقرر أن تستضيف يومي 22 و 23 الاجتماعات التحضيرية لقوى سياسية ومدنية سودانية رافضة للحرب لبحث تطورات الأزمة الوطنية وتوحيد الرؤى بين مختلف الأطراف المشاركة. وتركز هذه اللقاءات المرتقبة على مناقشة سبل إنهاء النزاع المسلح وتنسيق المواقف السياسية تجاه الرؤى المطروحة للحوار الشامل، سعيا للوصول إلى صيغة توافقية تسهم في تجاوز الوضع الراهن. وقال رئيس تحرير مجلة أفق عثمان فضل الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الغرض منها حسب ما هو معلن تنسيق المواقف والخروج بموقف موحد فيما يتعلق بمنهجية الآلية الخماسية لإدارة الحوار، الخروج بموقف موحد حول دعوة البرهان للحوار، الخروج بموقف موحد بشأن يعني ما يجري في الساحة والمشهد السياسي، وهي تنسيق المواقف وإحكامها. أعتقد إن ما حيكون عندها تأثير كبير جدا أو مباشر على المسارات بقدر ما هي حتكون يعني تنسق بين هذه المواقف.
0: وفي السياق، أعلن تيار في حزب الأمة القومي بقيادة الواثق البرير وحزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل المهدي رفضهما الدعوة إلى حوار سوداني سوداني داخل البلاد بصيغته الحالية، وشدد على أن استمرار الحرب والانقسام العسكري والجغرافي يحاولان دون إجراء حوار شامل. وأكد طرفان في بيان مشترك أن الأزمة السودانية لا يمكن حلها عبر حوار يجري تحت وطأة الحرب أو في ظل موازين السيطرة العسكرية، مؤكدين أن المطلوب هو حوار وطني تأسيسي يهدف لإنهاء الحرب والحفظ على وحدة البلاد ووضع أسس انتقال مدني ديمقراطي. قال حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي أن الحوار السوداني السوداني منصة التقاء واجتماع بين كافة القوى السودانية دون إقصاء أو تمييز من أجل التفاكر حول القضايا الأساسية للدولة والبناء على ضرورة توافق شامل يقود الاستقرار مستدام. وأكد مناو في لقاء مع الجالية السودانية في جوبا عاصمة جنوب السودان إن الحكومة راغبة من حيث المبدأ في الحوار والتواصل، وهو ما تشهد عليه مقررات منبر جدة للسلام والذي كان في مايو من العام 2023، إلا أن الدعم السريع خالف تعهداتها وفقا للسفارة السودانية بجوبا. أعلنت الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو يوم الجمعة موافقتها لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس الفريق حميتي بوقف فوري للقتال القبلي الجاري في كاودا وهيبان بجبال النوبة. وأصدر الحلو بموجب ذلك قرارا رحب فيه بمبادرة حميتي، ووجه جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف جميع أنواع الأعمال العدائية بما في ذلك القتال وخطاب الكراهية والتحريض، والعمل على إنجاح المبادرة التي يقودها حميتي في مساراتها الاجتماعية والإنسانية والعسكرية. وأكد أن تنفيذ هذه التوجيهات يقع على عاتق هيئة أركان الجيش وعلى جميع الأجهزة المعنية، مع وضع القرار موضع التنفيذ فورا. قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها وثقت في السودان مقتل مستجيبين محليين ومتطوعين، من بينهم أشخاص قتلوا أثناء تقديم الطعام والمياه، فيما تعرض آخرون للاحتجاز والاعتداء والملاحقة القضائية، مؤكدة إن العمل الإنساني ليست جريمة. ومن جهة أخرى أفادت مصفوفة تتبع النزوح بنزوح 12470 شخصا من جيسان وبلدات مجاورة بالنيل الأزرق بين 11 و18 أغسطس الجاري جراء تدهور الأمن. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان أن الطائرات المسيرة المسلحة تسببت في 80% من وفيات المدنيين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مشيرا إلى أن الهجمات استهدفت الأسواق والمرافق الصحية ومواقع مدنية حيوية في السودان. يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا مهما في أديس أبابا عقب زيارته إلى السودان. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه أهمية الاجتماع تتعلق ببحث التقارير المنتظرة من مجلس السلم والأمن الأفريقي ولجنة الخبراء، خصوصا التوصيات المتعلقة بتجديد الرقابة على تدفق الأسلحة إلى السودان والنظر في توسيع نطاق الإجراءات ذات الصلة لتشمل جميع أنحاء البلاد، باعتبار إنه استمرار تدفق السلاح يمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد النزاع وتفاقم الانتهاكات. أضاف لراديو دبنجا
2: في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي.
0: ومن جهة تانية يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلساته في جنيف ضمن أعمال الدورة 63 في 7 من سبتمبر المقبل، ويبحث المجلس خلال هذه الدورة تطورات الوضع في السودان مع تقديم تقارير حول حالة حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة في البلاد. وكشف المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمود صالح ياسين لراديو دبنجا عن زيارة مرتقبة للخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان ويصر إلى البلاد في نهاية الشهر، وأوضح أن زيارة تمثل فرصة مهمة للقاء الضحايا والناجين والمختفين قسريا والمتضررين من الانتهاكات والاستماع إلى شهاداتهم وتوثيق ما تعرضوا له. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى.
0: لوحت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم باتخاذ خطوات نقابية ومؤسسية متدرجة ومشروعة قانونية على خلفية ما وصفته باستمرار إدارة الجامعة في اتخاذ إجراءات تمس الحقوق الوظيفية والمالية لأعضاء هيئة التدريس بالتزامن مع ترتيبات جديدة لصرف مرتبات أغسطس تشترط الحضور الشخصي والتوقيع قبل تحويل المستحقات إلى الحسابات البنكية. وقالت اللجنة في بيان صدر إنه استمرار عدم استجابة إدارة الجامعة لطلبات الحوار لم يعد مقبولا، مؤكدة إنها ستشرع استنادا إلى تفويض الجمعية العمومية ومخرجات اجتماعها التشاوري في خطوات تهدف إلى حماية حقوق أعضاء هيئة التدريس وصون استقرار الجامعة على أن تعلن تفاصيلها في حينها وبما يتناسب مع تطورات الموقف. شكى مواطنون بولاية الخرطوم من فوضى عارمة تضرب قطاع المواصلات، وأشاروا إلى غياب التعرفة الموحدة للخطوط وترك الأمر لأصحاب المركبات ليحددوا أسعارهم دون رقابة، ما تفضل أغلبهم للخطوط الطويلة. وأكد مواطنون من الخرطوم لراديو دبنجا إن ذات العشوائية تمتد لأسعار تذاكر السفر خارج الولاية عبر الميناء البري، مما فتح الباب أمام طمع أصحاب البصات السفرية فضلا عن استغلال أصحاب الركشات لأوقات الزروة وفرض مبالغ عالية لنقل المواطنين بين الأحياء. وناشد المواطن عبر راديو دبنجا حكومة الخرطوم بالتدخل العاجل لتنظيم الخطوط وتحديد تعرفة موحدة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: شكل المواصلات المشكلة الحقيقية اللي بتأرغ إنسان الولاية. الحاجة الأولى والأساسية عدم الوفر، يعني أنت أصلا بتطلع من البيت ما عارف هل حتلقى مواصلات ولا ما حتلقى موجودة ولا ما في أصلا. فأصلا هو ما في رغابة على الخطوط، أصلا ما في خطوط رسمية عشان يكون في تعريفة سابقة. الشغالين اللي بيحتاجوا يطلعوا كل يوم، الموضوع ده جهاز شديد، يكون في الشارع منتظر إنه هل أنا حلقى مواصلات أول حاجة، وإذا لقيت مواصلات هل المواصلات دي ذاتها فيها ركاب؟ يعني أنت ممكن تيجي تقعد في الحافلة ساعة لحد ما هي تتملي عشان هو يقدر يتحرك، لأنه في ندرة في البشر برضه.
0: وفي شرق النيل حذر عضو بغرفة طوارئ الجريف شريك من تفاقم أزمة المياه في محلية شرق النيل بالعاصمة الخرطوم مع استمرار انقطاع الكهرباء واعتماد أحياء واسعة على آبار التقوية ومصادر مياه غير آمنة وسط مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه خلال فصل الخريف. وقال عضو غرفة الطوارئ لراديو دبنج أن عدد من أحياء شرق النيل من بينها الجريف شرك وحي الهدى لا تزال تعتمد بصورة أساسية على آبار التقوية داخل الأحياء في ظل عدم ربط الشبكات الداخلية بمصادر المياه الرئيسية القادمة من محطتي بحري والمجرن. ودعا عضو غرفة طوارئ جريف شريك إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة لربط الأحياء بشبكة المياه الرئيسية وإصلاح الآبار المتعطلة وضمان استقرار الكهرباء. وأضاف في راديو دبنجا:
4: في أحياء شرق النيل في صعوبات كثيرة شديد وأزمة حقيقية بسبب المياه، وبرضه بسبب تلوث المياه في أحياء أخرى. السبب في شح المياه الأول بيعد على عدم وجود الكهرباء أو استمراريتها. الكهرباء تقطع لفترات طويلة شديد، وبعدين معظم الآبار حقت التغوية طبعا هنا المياه مثلا في الجريف شريك وحي الهدى بيعتمدوا على الآبار التغوية في الأحياء ذاتها. للآن ما لم يتم ربط شبكة الموية الجاي من المحطة البحري والمبرن بالشبكة الداخلية للأحياء، فبالتالي المواطنين بيعتمدوا على آبار التغوية داخل الأحياء.
0: يواجه سكان حي صابرين بمدينة دونغول البالغ تعداد سكانها أكثر من 1300 أسرة محاولة إخلاء يقولون إنها قصرية رغم امتلاك مستندات قانونية وأحكام قضائية سابقة يؤكدون إنها تثبت أحقيتهم في الأرض. وقال محمد عبد الله أحد سكان الحي في حديث لراديو دبنجا إن سكان الحي يقيمون في المنطقة منذ عام 1991، موضحا أن الأرض كانت في السابق منطقة خلوية مهجورة ولم تكن مستثمرة من قبل. وقال إن السكان يحتفظون بالمستندات والأحكام التي تؤيد موقفهم، وإن هذه الوثائق أصبحت متاحة بصورة علنية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: فإحنا شايفين إن الموضوع ده عبارة عن تلاعب وتآمر ضدنا نحن، ودارين ينتزعونا من أرضنا بحق لنا قانونا إنه نسكن فيه. أننا في الحي ما عندنا اعتراض إنه يجي تخطيط عن طريق التخطيط العمراني بشكل القانوني المتعارف عليه، ما عندنا مشكلة أصلا ولا بنرفض. إذا بقى في قرار إحنا جانا من التخطيط العمراني ما إحنا بنقبل، لكن إحنا بس اتفاجأنا بالقرار ده، وإحنا ما ممكن نقبل قرار يعني يتيم. إحنا بنشوف يتيم لأنه لما مشينا ممثل الوحدة الإدارية هم مثل جزء من اللجنة الأمنية نكح كان القرار بمحكمة، وإن طيب من المحكمة ده ما جانا أي حاجة.
0: أعلن المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة عن تعديل مرتبات معلمي ولاية كسلة وفق منشور العام 2025. وأفاد سيد تيمبا المتحدث باسم اللجنة إنه تم الصرف مرتبات شهر يونيو ويوليو لهذا العام وفق التعديل المنصوص عليه في المنشور، كما تم الصرف كل المتأخرات عن العام 2023. وأضاف إن الولاية تدفع المرتبات أولا بأول، لكن هناك متأخرات لم تقم بسدادها بعد، تتمثل في متأخرات منح لأربع سنوات والبديل النقدي أيضا لمدة أربع سنوات إضافة لبدل اللبس لهذه السنوات المذكورة، هذا إضافة لفروقات الهيكل وإزالة المفارقات للعام 2026. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: أصبحت مرتبات ولاية كسلة مشابهة تماما كسائر ولايات السودان، تم صرف كل المتأخرات 2023، ليس لدينا أي متأخرات تخص المرتبات لدى حكومة ولاية كسلة، فقط لدينا متأخرات لم تقوم الحكومة بسدادها بعد. منح لأربع سنوات، البديل النقدي لأربع سنوات، بديل اللبس لأربع سنوات، وده هو تعديل 2025 بمعنى عندنا فروقات الهيكل، وعندنا إزالة المفارقات 2026 لم يتم تطبيقها إلى هذه اللحظة، وكثير من الولايات لم تطبقها.
0: الخبر الأخير في النشرة: تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية الشمالية يوم السبت 22 أغسطس الجاري، ويبلغ عدد التلاميذ الجالسين لأداء الامتحانات 22688 تلميذ وتلميذة موزعين على 141 مركز بجانب مركز إضافي للطوارئ في حاضرة الولاية مدينة دونغولا. وأكد المدير العام لوزارة التربية بالولاية الشمالية تجاني أبراهيم اكتمال كافة الاستعدادات الإدارية والفنية للامتحانات التي تبدأ السبت، وأضاف إنه تم تكوين لجان للطواف وتقسيمها لخمسة قطاعات لمتابعة الامتحانات بالمحلية، وكذلك تشكيل غرفة للمتابعة والكنترول في رئاسة وزارة التربية والتعليم بدونغولا. وقال إن القوات النظامية تقوم بأداء واجبها في تأمين الامتحانات منذ مرحلة طباعتها وحتى إعلان النتيجة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات مفاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: عن النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا عشنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزء يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ ومعكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذة ندى، وأهلا بجاتشبيلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجاتشبيلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديدا في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن بما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة، هنالك عدد من أولئك أو من الذي تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026، من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق حول مكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق.
1: نعم.
0: لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم؟
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025. صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسلي كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسلية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسلي بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسلي. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسلي أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسلي بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسلي، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، الأمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء اللي حصلت لهم انتهاكات ديل أوضاعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضاعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة. وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور السودان، وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن إحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف ننتفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة تأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: يعني الانتهاكات. أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء الغزري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان بما فيها من قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت في الجهات التي تتبع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تتبع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. رصدنا عدد من الانتهاكات للقانون والإنسان وعدد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتوا في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات، هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان ده اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتوا تتبعتوها كمركز عداله والسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتوا في يعني في رصدكم تقدر تروي لنا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع بالنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديهم نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجيش السودان. نعم. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن أستاذ مساعد الناس بتشكي بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بين المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يتبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف أنه في حالات اغتصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كثير مع مغتصبات وبيذكر أنه اغتصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني، منو الأب، منو البيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية، من الناحية الطبية
1: لا، بس لا، أنا بعني أستاذ مساعد الاغتصابات، اغتصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني، حيتعرفوا بمنو، حيندمجوا في المجتمع، يتقبلوا من المجتمع، البنات دي يتقبلهم أسرهم، يتقبلوا أطفالهم.
0: وذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب

0: إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحا ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الثغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى تربط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع نعم. الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتش بيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانية.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعة لا حرب وفي حالة بتاعة لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللائي يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر

0: مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف، وطفل يبحث عن هوية ومستقبل. فهل تسبق العدالة نهاية الحرب، أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدت المسار تاني، ما في مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية، وما تنشره المنظمات الدولية، وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، بدي يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، هو أكثر الخطورة تحت اللي هي درجة الشمس نفسها، يعني ممكن في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف دي، ومن القدرة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية اللي ننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكون معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار، ما ترتفع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني، او في بلكونات اذا كانوا هم في شباب او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار، أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بتمتص بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: سادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأوها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأول حاجة وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين. كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيف لنا 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بتجينا بسيطة. اول حاجة يا هدى في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 7، احنا ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين اكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الاخيرة بولاية النيل الازرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان الى قنيص ظروف انسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفيي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، ناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد هيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني هنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنت حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، و10,000 متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد تدخل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذه
6: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: ما عن النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبهم أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزءا يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بأستاذة ندى، وأهلا بجاتش ديلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجاتش ديلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديدا في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن بما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذين تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026 من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق حول مكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق.
1: نعم.
0: لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025. صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسري كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسرية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسري بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسري. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، الأمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لم انتهاكات ديل، أوضاعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضاعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور سودان، وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن إحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة التأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: الانتهاكين. يعني أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء القسري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان بما فيها من قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تتبع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تتبع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، رصدنا عدد من الانتهاكات ضد قانون حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات، هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان ده اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتم تتبعتوها كمركز عداله والسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتم في يعني في رصدكم تقدر تروي لنا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع بالنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديه نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجهة السودان. نعم. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن يوسف مساعدة الناس بتشكك بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بين المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. لقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يتبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيق بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من معدة
1: أستاذ مساعد. طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف أنه في حالات اغتصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كثير مع مغتصبات وبيذكر أنه اغتصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟ منو الأب؟ منو اللي بيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية من الناحية الطبية
1: لا، بس لا أنا بعني يا أستاذ مساعد الاغتصابات،

0: لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الصغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى تربط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو والتلفزيون ديتشبيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانية.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعة لا حرب وفي حالة بتاعة لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالي، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللائي يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى

0: توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا
1: نعم
0: مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بالرب في الأسواق، بيقوموا بالرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة، وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225، وأيضا جرثانة الزيت سعر 36 دي أصبحت الآن سعر 200,000 جنيه، وكانت قبل فترة بسيطة ب185، وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140 كان 130,000، وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135 كان 130,000، والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب410,000 جنيه كان ب380,000، وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220 وكان 180,000 جنيه، وشوال العيش الأحمر سعره 180,000 وكان 160، وسعر طبق البيض كان لا سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب305,000 كانت ب280، وعندك مثلا جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه كان 760,000 جنيه، والجرد حق الطحنية ب200,000 كان ب180,000. يعني أغلب السلع زادت إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع الفات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة دي ما زاد من الأسبوع الفات، لكن في الفترة الماضية قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادة دي يعني أدت لشنو؟ الزيادة دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده، ما بتميل ليها. بس الحاجات الضرورية، وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان. يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
0: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوكة من خضاراتهم، وطماطم واسود ده الحاجات المزروعة. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار. الترحيل بقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحرات والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات. وسيولة ما والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرت لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تنزل خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر ووصل صوتك. مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبلوة قرن بلال أبونا ودام هانا قنبلي يم وصلني زراعت وصلني وهاش بس أسن بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: سادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السودانية. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام، إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق، ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان، يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء، يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، ناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد هيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني هنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنت حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، و10,000 متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد تدخل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذه
6: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: باع النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبوا أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزءا يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بأستاذة ندى، وأهلا بجدش ديلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجدش ديلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديدا في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن لما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذي تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026 من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق أو المكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عاملة في مجال الرصد والتحقيق.
1: نعم.
0: لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025، صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسلي كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسلية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسلي بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسلي. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسلي أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسلي بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسلي، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، أمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لهم انتهاكات ديل، أوضعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور السودان، وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن إحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة التأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: يعني الانتهاكات. أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء الغزري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان بما فيها قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تتبع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تتبع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، رصدنا عدد من الانتهاكات ضد قانون حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات، هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان دي اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتم تتبعتوها كمركز عداله وسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتم في يعني في رصدكم تقدر تروي لنا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع بالنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديهم نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجهة السودان. نعم. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن يوسف مساعدة الناس بتشكي بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع أبان المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يتبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف أنه في حالات اختصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كتير مع مختصبات وبيذكر أنه اختصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني منو الأب منو البيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني.
0: أوكي السؤال التتبعي الأخير حول الهوية. أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية من الناحية الطبية
1: لا، بس لا أنا بعني أستاذ مساعد الاختصابات، اختصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني حيتعرفوا بمنو حيندمجوا في المجتمع يتقبلوا من المجتمع البنات دي تقبلهم أسرهم يتقبلوا أطفالهم.
0: لذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الصغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى ترابط الهوية في أحيان كثيرة بالقبائل.

0: بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى تربط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة، وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع
1: نعم
0: الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتشبيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة.
1: وضحايا من أطفال، يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانيات.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد عفوا ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة، تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني، سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال، شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعت لا حرب وفي حالة بتاعت لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللا يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضاً، على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية هنالك حالة من عدم الوفرة، سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء.

مركز السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: تبنجا.
1: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026. مجلس الأمن يبحث غدا مقترحا أمريكيا لفرض حظر جوي في مناطق سيطرة الجيش السوداني والدعم السريع. البرهان لا نستبعد فرض عقوبات على السودان، ويؤكد أن البلاد لن تخضع أو تركع للضغوط. حمدوك يترأس وفدا سياسيا إلى واشنطن لبحث سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية مع الإدارة الأمريكية. مالك عقار يبدي إيجابية تجاه مبادرات السلام، لكنه يحذر من المبادرة الأمريكية ويخشى أن تكرس واقعا يقود إلى انقسام السودان. عقار المنشقون من الدعم السريع يعملون تحت قيادة الجيش، وملفات الانتهاكات ستبحث عبر مسار العدالة. الجيش السوداني يستهدف مواقع وتحركات للدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والدفاعات الأرضية تسقط مسيرة طويلة المدى في النيل الأزرق. جاد تديم قصفا جويا، قالت أن طائرات ومسيرات للجيش السوداني نفذته ضد رتل للمركبات داخل إقليم نيدي الشرقي قرب الحدود. منظمة الهجرة الدولية نحو 9000 نازح فروا من مدينة قيسان و13 قرية بإقليم النيل الأزرق خلال أسبوع، ومخيم جوز السلام بكوستي يستقبل 5500 نازح جديد. نازحو خزان جديد بشرق دارفور يشتكون من نقص التغطية بالمخيمات وتفاقم أوضاعهم مع موسم الأمطار وسط حالات سوء تغذية بين الأطفال والنساء والمسنين. الأمم المتحدة للسكان تحذر من تعطل مرافق صحية في أنحاء السودان، ما يحرم النساء الحوامل النازحات من الوصول الآمن والمستمر إلى خدمات رعاية الأمومة. حريق بسبب التماس كهربائي يطال قسم العمليات بمستشفى عثمان دقنة في بور سودان، ويتسبب في أضرار بمنظومة التكييف والإضاءة والتوصيلات. أزمة الكهرباء تتفاقم في بور سودان ونهر النيل والشمالية، ووسط تحذيرات من تأثير انقطاع التيار وتأخر الأمطار وانخفاض منسوب النيل على الموسم الزراعي. السلطات تضبط شبكة لترويج الحبوب المخدرة في الدمازين، وتحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر ومدافع إلى ولاية نهر النيل. شرطة الخرطوم تضبط مكاتب عشوائية للتجنيد غير القانوني بمحلية كرري، فيما أعلنت السلطات جمع أكثر من 17,000 مركبة ضمن جهود معالجة آثار الحرب. وصول وفد طبي سعودي إلى بور سودان لإجراء 600 عملية عيون مجانية، فيما دشنت ولاية نهر النيل محطة مياه الدامر بعد تأهيلها بتمويل قطري. اتحاد غرف النقل السوداني يعلن فتح طريق أم درمان بار الأبيض بالتزامن مع عودة 1400 أستاذ جامعي من مصر واستئناف تفويج 15,000 طالب. والأهلي مدني يحقق الفوز على هلال بور سودان في مباراة ودية بالعاصمة الرواندية كيغالي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطر سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع. ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. التي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
0: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كم ما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
1: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا بديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بيقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الانواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لاي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
0: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
1: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
0: في التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارت تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارت تعمل لها بيض تحمر بيض، في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
1: أيوة.
0: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
1: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموغد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
0: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
1: أيوة كلامك صحيح يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتاجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتاجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دار دعوس تقوم تعوس بالحطب، ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة، تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازمًا حيكون ممتاز جدًا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع، مثلًا تسلق فول، فاصوليا، كبكبة، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات اللي صدقوا لك الكوارع دي، يعني تخطها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي. وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكذا، لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة أنا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا، لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه، الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخد أكلي كله هو شكله مربع يعني بيشيل دائما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء، زي الساعة 4 بطلعه كويس بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز، وبكمل في البوتاجاز. عشان كده البوتاجاز الغاز قاعد معي فترة طويلة، لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط يعني الشوربة، حتى حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة اليونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا، فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل، بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش، لكن هنا ما حتدفع قروش. عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة أنا الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوف أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دار تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز، يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة خطهم في البوتاجاز وكبي مويتك، والمويه ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب، لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك زبط. ولو دارت تخطي الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكارة، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
0: طيب دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لينا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم اللي سيدي ذكرتيه ده.
1: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%، لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
0: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السردوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب عن بعضي أبدا، زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني، شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وانت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب، ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميرية.
1: الطابة يا جميرية أوعي تبوقي صدفة عشية، الفارق نعد وروح ما أظن تاني طارق جية. وكالطابة يا جميرية ليه بتقوقي يا جميرية أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلبة حية. بتذكر زمن الليل لمتنا ويد محبوبي ماسك ايديا، اسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطو فارق نروح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري ايامنا الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها اخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي للحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد بوقي يا جميرية كذبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وانا صدقت أقولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينيا. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبر عشية، الفارق معدى وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدلجين.
2: قاسية نشوف أولادنا يضيعوا، قاسية قاسية نشوف أولادنا يضيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفايروس تنمو لازم عرق السوس يتسع. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين؟ ديل أجيال الوطن الواعي ثمرة زرع ثب ما هاين، هيا نكافح ننغز جين ما نصطف نقيف عاين. البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة. لا لمخدر مين المصدر وين حتصب أمطار أرباح، يا مستهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح. ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا يضيعوا، قاسي نشوف أولادنا يضيعوا. تحياتي يا زين.

وهكذا سامعين الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080070.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتاج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بالرب في الأسواق، بيقوموا بالرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225. وأيضا جلطانة الزيت سعة 36 دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه، وكانت قبل فترة بسيطة ب185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410,000 جنيه، كان ب 380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180,000 جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180,000، وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا، سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305,000، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200,000، كان ب 180,000. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع الفات. لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده، ما بتميل ليها. بس الحاجات الضرورية، وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان. يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا ده في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم، وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، وبعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله، الترحيل في الشعلانيه دي. الحرات والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات. وسيولة ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرت لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تنزل خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
3: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دابنجا دابنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو ده بنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دابنجا معاك ومنك وليك.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل، بما يشمل المسؤولين على الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان.

مؤثرة من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بالطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي. والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات، وبرضه الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضه الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضات سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بانها تعالج جذور الازمه بيتطلب انه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل او المتوسط، لانه احتياجات الضحايا ومتطلبات العداله كبيره، والتدخلات الدوليه والاقليميه بقت فيها كثيره، وده بيتطلب انه المسؤوليه قدامها اكبر، انه القضيه دي فيها الاف الضحايا وفيها الاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم ان هم وين واذا كانوا احياء ام اموات. وبرضه اهميه البعثه ان الادله ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وان المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العداله. بالاضافه لدي برضه من المهم جدا انه تكون في معايير بتاعت العداله الدوليه، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل انه يتم ممكن ملاحقة او محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التوسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلام ده، فمن الضرورة بمكان إنه البحث التوثيق الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة

0: شغالة في توصير لحقوق الإنسان تكون مستمرة، كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بعثة تغطي الحقائق بالكوادر وبالإسطاف عشان توسع من تحقيقاتها والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم التوثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي حتكون في شهر 9، السودان حيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهمة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم الاجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة لتغطي الحقائق، وبرضه آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي، ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات اللي تشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق المفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وإدارة إنهاءه، وأول حاجة وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي التشادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود التشادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي التشادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي التشادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي التشادية. وأكدت هيئة الأركان التشادية عدم تسجيل ضحايا تشاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات التشادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين، ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. وأدانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليك يا اخي، معاك امنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغير لنا 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هدى في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات يا أخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي إقليم النيل الأزرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفيي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا انه شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها بتكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دارمالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دارمالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دارمالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط. كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: باع النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بالجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبهم أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزءا يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذة ندى، وأهلا بجد شبيلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجد شبيلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديدا في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن بما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة، هنالك عدد من أولئك أو من الذين تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026، من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق حول مكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة. وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق، لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني، أو وصلتكم؟
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025، صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، وما زالت مستمرة في نيل الأزرق، وما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسري كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسرية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسري بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسري. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، الأمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء اللي حصلت لهم انتهاكات ديل أوضاعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضاعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة. وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور السودان، وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن الإحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة تأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: يعني الانتهاكات. أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء الغزري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان ما فيها قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت في الجهات التي تدفع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تدفع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. رصدنا عدد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات. هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان ده اسواق مختلقة يعني غير حقيقية، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حالة يعني انتوا تتبعتوها كمركز عدالة والسلام، وبتقدر تذكر لي الحالة دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتوا في يعني في رصدكم تقدر تروي لنا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع بالنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديه نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجهة السودان. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن يوسف مساعدة الناس بتشكي بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بين المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يتبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب
1: يعني أستاذ مساعد، أنت عارف أنه في حالات اختصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كتير مع مختصبات، وبيذكر أنه اختصبوا ما أكتر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني، منو الأب، منو اللي بيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية، من الناحية الطبية
1: لا، بس لا، أنا بعني أستاذ مساعد الاغتصابات، اغتصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني، حيتعرفوا بمنو، حيندمجوا في المجتمع، يتقبلوا من المجتمع، البنات دي يتقبلهم أسرهم، يتقبلوا أطفالهم.
0: وذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار، والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة، سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الثغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية، وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى ترابط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة، وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتشبيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال يعني. أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقد لنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانية.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023

0: في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد عفوا ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة، تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني، سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخريطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال، شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعت لا حرب وفي حالة بتاعت لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللا يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا، على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي هي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف لغيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن مصر تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لها أكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار ارتفاع درجة الحرارة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيلوا عافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا أن المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
0: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
1: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا اللي بديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بيقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على البروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
0: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
1: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
0: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارت تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارت تعمل لها بيض تحمر بيض، في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
1: أيوة.
0: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
1: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
0: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
1: أيوة كلامك صحيح يعني أنت إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتجاز مثلا يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتجاز، الثاني الفحم، الثالث المورد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل يعني أحد البدائل يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس. لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دارت عروس تقوم تعروس بالحطب، ولو عندها حلة دارت خطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني، لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في المورد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما تقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواعها، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هنا، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي يعني تخدها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي. وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة أنا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في, في, في, في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2 فبخط أكلي كله هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخط أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتجاز. عشان كده الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو مجد يعني الشوربة حتى حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل، بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها يعني باختصار شديد. لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دائرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة الموضوع دار تدريب صراحة. يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي ليا وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ، كده الموية حتستفيدي منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز. يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة، خطهم في البوتاجاز وكب مويتك، والموية ما تكون كثيرة وممكن لو دارت تكب صلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك ضبط، ولو دارت تخطي الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة. المهم كلها بتعتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بعتمد على ابتكار، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
0: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بـ بـ بـ بـ بالمفهوم اللي سيدي ذكرتيه ده.
1: أيوة يلا ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق أساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني. لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم، لما أنا أستخدم الموقد الشمس حتى لو اشتريت فحم أنا في أثناء اليوم بكون شغالة. وطبعا الموقد الشمس ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة اللي بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%. لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
0: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة, ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات, وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد, أحييكم, أنا محمد صالح عبد الله ياسين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك, كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر, صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح, عن اللجوء, عن الغربة, عن العودة, عن السفر والحنين, عن الحب والاشتياق, عن الفقدان والهجران, عن السلام والمحبة, وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي, صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي, ما بين وصل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك, وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء, أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع, فكونوا معنا, تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السير دوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي, وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي, لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني, وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني. شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة, أشكي بالبعد يا نسيني, وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني, وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب, ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميرية.
1: قطابة يا جميرية أوعي تذوقي صدف عشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طارجية. وقطابة يا جميرية ليه بتقوقي يا جميرية، أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلبة حية. بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيديا، أسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطوه فارقني روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري أيامنا الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي له الحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد قوقي يا جميرية كضك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وأنا صدقت أقولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينيا. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبح عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح عبر.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدلجين.
2: قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفايروس تنمو لازم إرق السوسي تسس. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين، دي لجيال الوطن الواعي ثمرة زرع ثب ما هاين. هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاين، البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة، لا لمخدر مين المصدر وين حتصب أمطار أرباح. يا مستهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح، ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادم، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا بضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بضيعوا. تحياتي يا زين.

وهكذا سامعين الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208007.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر. فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق، بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة. وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225. وأيضا جرتانة الزيت سعة 36 دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه وكانت قبل فترة بسيطة ب185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410 ألف جنيه، كان ب 380 ألف. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180 ألف جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180 ألف، وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا سعر طبق البيض الآن سعره 32 ألف جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28 ألف. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305 ألف، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790 ألف جنيه، كان 760 ألف جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200 ألف، كان ب 180 ألف. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع الفات. لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
5: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضارات وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشعلانيه دي. الحرات والله الفدان عمل 80 ألف، ده التجهيزات وسيوله. ما والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرت لك. ده عندنا في الجزيره هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعه دي بتكون فاضيه، مويه ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسقي خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا.
3: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبنجا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدا سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك قولي.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان وأكثر من ذلك، تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزعف والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية خاصة

برضو الجماد على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بأنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم أنهم وين وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة أن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وأن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لديه برضو من المهم جدا أنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث ترسل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن آليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقنا ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسة دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد، لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة. بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق

0: وبحايا والناس ما بتقدر تفرط فيها. فعشان كده كل ما طال أمد الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على أنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في أنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضو ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لي ده كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: سادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026. وابدأوها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السودانية. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام، إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي امنه احمد عبد الله من ولايه شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيف لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمه بيجي لكن الحاجات بتجينا بسيطه. اول حاجه يا هدى في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذا في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق، ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان، يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء، يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها بتكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، و10,000 متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: عن النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزءا يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بأستاذة ندى، وأهلا بجاتشبيلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجاتشبيلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديداً في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن بما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذي تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026 من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق أو المكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عاملة في مجال الرصد والتحقيق.
1: نعم.
0: لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025، صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسري كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسرية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسري بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسري. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، أمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لهم انتهاكات ديل، أوضعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور السودان وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن إحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة التأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: يعني الانتهاكات. أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب، في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء الغزري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي الإنساني بما فيها من قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تدفع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تدفع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. رصدنا عدد من الانتهاكات ضد قانون حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات، هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان ده اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتم تتبعتوها كمركز عداله والسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتم في يعني في رصدكم تقدر تروي لنا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع بالنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديه نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجيش السودان. نعم. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن أستاذ مساعد الناس بتشكي بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع أبان المراحل الأولى للحرب السودانية، واللاتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يتبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف أنه في حالات اغتصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كثير مع مغتصبات وبيذكر أنه اغتصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني، منو الأب، منو البيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية، من الناحية الطبية
1: لا، بس لا، أنا بعني أستاذ مساعد الاغتصابات، اغتصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني، حيتعرفوا بمنو، حيندمجوا في المجتمع، يتقبلوا من المجتمع، البنات دي يتقبلهم أسرهم، يتقبلوا أطفالهم.
0: وذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار، والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الصغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية، وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى ترابط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة، وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع نعم. الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتش ديلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع الانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانية.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني، سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعة لا حرب وفي حالة بتاعة لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون

0: غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللا يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا، على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا
1: نعم
0: مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026. مجلس الأمن يبحث غدا مقترحا أمريكيا لفرض حظر جوي في مناطق سيطرة الجيش السوداني والدعم السريع. البرهان لا نستبعد فرض عقوبات على السودان، ويؤكد أن البلاد لن تخضع أو تركع للضغوط. حمدوك يترأس وفدا سياسيا إلى واشنطن لبحث سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية مع الإدارة الأمريكية. مالك عقار يبدي إيجابية تجاه مبادرات السلام، لكنه يحذر من المبادرة الأمريكية ويخشى أن تكرس واقعا يقود إلى انقسام السودان. عقار، المنشقون من الدعم السريع يعملون تحت قيادة الجيش، وملفات الانتهاكات ستبحث عبر مسار العدالة. الجيش السوداني يستهدف مواقع وتحركات للدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والدفاعات الأرضية تسقط مسيرة طويلة المدى في النيل الأزرق. جاءت تديم قصفا جويا، قالت إن طائرات ومسيرات للجيش السوداني نفذته ضد رتل للمركبات داخل إقليم نيدي الشرقي قرب الحدود. منظمة الهجرة الدولية، نحو 9000 نازح فروا من مدينة جيسان و13 قرية بإقليم النيل الأزرق خلال أسبوع، ومخيم جوز السلام بكوستي يستقبل 5500 نازح جديد. نازحو خزان جديد بشرق دارفور يشتكون من نقص التغطية بالمخيمات وتفاقم أوضاعهم مع موسم الأمطار وسط حالات سوء تغذية بين الأطفال والنساء والمسنين. الأمم المتحدة للسكان تحذر من تعطل مرافق صحية في أنحاء السودان، ما يحرم النساء الحوامل النازحات من الوصول الآمن والمستمر إلى خدمات رعاية الأمومة. حريق بسبب التماس كهربائي يطال قسم العمليات بمستشفى عثمان دقنة في بور سودان، ويتسبب في أضرار بمنظومة التكييف والإضاءة والتوصيلات. أزمة الكهرباء تتفاقم في بور سودان ونهر النيل والشمالية، ووسط تحذيرات من تأثير انقطاع التيار وتأخر الأمطار وانخفاض منسوب النيل على الموسم الزراعي. السلطات تضبط شبكة لترويج الحبوب المخدرة في الدمازين، وتحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر ومدافع إلى ولاية نهر النيل. شرطة الخرطوم تضبط مكاتب عشوائية للتجنيد غير القانوني بمحلية كرري، فيما أعلنت السلطات جمع أكثر من 17,000 مركبة ضمن جهود معالجة آثار الحرب. وصول وفد طبي سعودي إلى بور السودان لإجراء 600 عملية عيون مجانية، فيما دشنت ولاية نهر النيل محطة مياه الدامر بعد تأهيلها بتمويل قطري. اتحاد غرف النقل السوداني يعلن فتح طريق أم درمان بار الأبيض بالتزامن مع عودة 1400 أستاذ جامعي من مصر واستئناف تفويج 15,000 طالب. والأهلي مدني يحقق الفوز على هلال بور السودان في مباراة ودية بالعاصمة الرواندية كيغالي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه وأول أجل وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معك آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حصل من 1 لحد 6 7، نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن يقحم الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي في السوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية سوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاء كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقعوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وستساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله وسلم على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
3: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بيته؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب أكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان أو حكومة أمر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في إطار الهيبك ديون السودان باستعادة النظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاول جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب طبعا زادت الطين بالله، وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة محافظة كسوان وزيرة الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصرف من المنظومة المصرفية العالمية هي بنك البنك التنمية البنك الدولي والصندوق الدولي وبنك التنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مثلا عفاد ديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الرعد الرعب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي قطوع السكة حديد قطوع البحرية قطوع الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في أحد الفترة انتقل العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مفردة العقوبات كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطعه هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسموها سكندري وكذلك المصارف يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا إحنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد النظام الإنغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكة حديد غاطرات بمختلف مسمات يقول لك هذه السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله فعدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد أدت إلى إنها تقرشت. تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هاني القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة الحديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد الاتحاد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت لل للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لطار لشركة طار لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام أحد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو الخطوة السعرية أو الخطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت أن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي العبيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لانه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على اللي يسمى بالباور فوتنج في الاتحاد الاوروبي. يعني مثلا انت لو عايز تعيد علاقات السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد وتعيد مسار اعفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وامريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على اطلاق السودان يرجع للمنظومه دي ما لم ترضى عنه امريكا وترضى عن الاتحاد الاوروبي. ولذلك بل انه في مثلا بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصه دي طبعا هي عباره عن عمله وهميه سنه 69 حق الاستوديو نزلت عشان تحل محل العملات الصعبه دي.
2: سؤال اخير دكتور المجلي كيف يمكن للسودان الاستفاده من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بيزل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي Special Drawing Rights وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السؤال أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروق لكن الموضوع لأن موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الثورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور بوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج ولذلك لها شبه ما يشبه فيما الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري في كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقود في البطولات كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا لا لا ترد لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي وتستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو الدستورة دي ما لا دستورة دي يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الأسماء في فشل دروينج رايس في السوق الخاص ولذلك قالوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس وليعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية اللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول الدموري وإنهاء الانقلاب الحالي طبعا جاز زيادة وزاد العقوبات بالأسرع العقوبات أجاز في الحرب خاصة الأمريكية الخاصة بالأسرع الكبيري دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرعاية لحب سنة 93 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجزي لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لا في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تنتهي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السلام ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعملوا لكم خارطة الطريق أصلا ما في خارطة الطريق في شرط مسبق خارطة الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق القصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارطة الطريق القصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
0: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعين. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات التي تقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المدى بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفروضات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنجيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية. نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسؤولية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعة الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المزايا بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، وهنا المشكلة مثلا بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بنواعيهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عندنا ديار الانتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات

0: في معسكر معين، في دعم معسكر جوه السودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي، لانهم هم طرف حاليا من الحرب. نفتكر انه الدعوه ذاتها كانت فيها خطا سياسي وفي عدم تقديرات للموازين بتاعت القوى. بنفتكر انه اطراف بور السودان الاتفاق يكون في طرف بتاع بور السودان، في طرف تاسيس، وفي اطراف عندها مواقف واضحه، يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسيه المناهضه للحرب برضه بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مساله التعامل مع بعض الاطراف الداعمه لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين نحن نفكر فيه.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار وقوى سياسية حول نجاحها. رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
2: طبعا شارع غريب جدا نشوف انه دعوه لحوار سوداني سوداني في داخل الدوله السودانيه، ونشوف انه في تصعيد عسكري، وده بيوريك انه مدى مصداقيه وتزييف الحقائق على ارض الواقع. وعارف انه الحوار تم دعوه من المعسكر بتاع السودان، انه واضح انه النتائج حقتها هنا واضحه بالنسبه لي، النتائج حقتها هنا واضحه بالنسبه لي. كيف؟ انه من دعوه التريك من قرن البرهان اللي مفترض انه رئيس الجمهوريه، وشفنا مصطفى قنبور، وفتحنا في بعض الصحف كتبت عن حالي، وبدا تمهيد وتجريس انه اعاده انتاج الازمه ثاني من جديد. وفي نفس الوقت انه افتكر انه الشعب السوداني انه ذاكر حقته ضعيفه، وذاكر بعض سمكيه يعني. شفنا انه كان حوارات قديمه يعني، سواء كان التاريخ القريب او التاريخ البعيد، سواء كان الحالي، شفنا هذه انه الحوارات دي ادت الى معايير الاشكال بنية بتاعت الدولة، هل أدت إلى وقف المسندات بتاعت الحرب؟ هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية؟ هل أدت إنه مثلا إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للاستبداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان هو رئيس بتاع جمهورية السودان يعني، وغادي وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلاً القرار السيادي والسياسي بداخل الدول السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته، لأنه ما في مثلاً عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلاً الواقع بداخل السودان الواقع معزوم، وخلينا يكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء الصيغة، فأعتقد يكون في حوار سوداني خارجي يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندها يناقش. وأعتقد إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي مع هذا المطورات وأجهاد يعني، دي حاجة إحنا طبعاً إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه بعض من التدخلات خارج المجتمع ومن برضه الدبلوماسية والرواية إنه دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية، بالضبط إنه مثلاً تصل إنه مثلاً القوى المدنية إنه هي مجرى حل السياسي، باعتبار إنه زي بوران دار يخلق نفايت أو بديل للمسار السياسي ده، أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع بتاع الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي إنه تعريفه مشوه في داخل السودان، وعنده على عيبه وقاعد يلعبها يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بيوضنا بالمناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغرب السودان يعني. نفس التجربة الليبية ده أنا أذكرها في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني ده الطريقة بتاع النجاح، ضروري جدا انه مثلا انت تحاول تحارب مع انسان مختلف عن النجاح. الحاله السياسيه حسب متواجده دي متواجده في المعسكر بتاع السودان انهم جزء اصيل من المسار هسه قاعدين نعيشه، وهم جزء اصيل من في عمليه التحرك عمليه التحول الديمقراطي، وهم كانوا جزء من المعسكر او جزء كانوا من الاشكالات والاضطرابات السياسيه المعسكر بتاع

0: عملوها وشايفين انتوا متعبين كام من الناحية السياسة. عشان كده انت المفترض تحاول من الانسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحاله دي بالنسبه لي انا واضحه ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شنو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هي شنو. عشان كده انه الحاله دي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
1: نعم. طيب انتو بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني او الحركة الاسلامية ما تشارك، كلام كتير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتو حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
0: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما الثوره دي قامت على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وابعادهم، يعني واحد من دول انا بالنسبه لي ابعادهم واحد من الاهداف بتاعت الثوره ذاتها واستكمال المراحل بتاعت الثوره. فعلا انه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تاثيره، والتاثير الاكبر هو متغلغل في داخل المؤسسه العسكريه. طيب عشان احنا مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السودانيين والسودانيين المؤمنين بعملية بتاع تحول المدن الديمقراطي أو حاليا في قوة سياسية شفناها إنه بتتحرك الإطار ده. وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حركة الجيش داخل السودان ما كان جزء من أي حوارات داخل السودان، أنا أحسب بقت جزء من الحياة دي. الناس المؤمنين بالمبادئ اللي أعلنوها بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان بيحس عليه كان برضه جزء الحالي. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني إنه عاملين على حس علينا تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إنه مع الإشكالات اللي سببت بها الحرب هي ذاتها. يعني عبر الجبهة المدنية دي إحنا نقدر إنه وتقد الدبلوماسي الدولي والناس اللي لعب دور جديد وتعرف ادوار ذات والحرب والمسببات بتاع الحرب. وانه برضه بالاضافه لكده انه الغرض بتاع انه تصنيف الحركه الاسلاميه الاخوان المسلمين بانه اعتبارهم ارهابيين اختار انه يتم ابعادهم من المشهد السياسي باعتبار انه نقدر انه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحدة من الحياة اللي كان عملت الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين والشعب السوداني، إنه هو بريء من الانتهاكات والإشكالات اللي كانت عملها مثلا الحركة الإسلامية. دي واحدة من الحياة أنا شايف إنه ممكن إحنا برضه نبقى لنا مواطن وطني وواجهات من الحياة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام، محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفتكر انه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتارجح ما بين اطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفه ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من انهم يقعوا في فخ المحرقه دي. برضو رساله بوجهها للمجتمع الدولي والاقليمي انه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضه بنأكد على إنه المجتمع الدولي مفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في إنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. مفترض يلعبوا دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة إنه يجب علينا إنه نعي إنه تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
0: شكرا لك. سألت لنا أطراف إنه الزراعة حاليا إنه إحنا ما دري الولايات يكون ساحة جديدة للتصفيات بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية، إنه إحنا دارين إنه نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني سوداني شامل، ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي، أنا إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمات الحرب، أنا إحنا محتاجين لطاقم دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات، عليكم إنه تتوحدوا بتاعت الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعت السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى، عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، دمتم بخير وعافية.

0: سادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السودانية. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام، إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 7، نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء، يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، و10,000 متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذه
6: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنج الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نسلط الضوء على آخر تطورات المشهد السياسي والمبادرات الساعية لإيقاف الحرب في السودان، وتحديدا الدور الذي تلعبه الآلية الخماسية والجدل المحيط باجتماعاتها التشاورية الأخيرة في ظل انقسام القوى السياسية بين مشارك ومقاطع. نناقش في هذه الحلقة تقييم نجاحة هذه الآلية وموضوعية المبررات التي قدمتها التحالفات المقاطعة مقابل أسباب عجز القوى المشاركة عن تقديم رؤية موحدة رغم انحيازها لمعسكر الحرب، كما نقف على موقف تحالف القوى المدنية لشرق السودان القريب من تحالف صمود وقوى إعلان المبادئ، ونفحص في صحة ما يثار حول سيطرة حكومة الأمر الواقع على الخماسية لنقل الحوار إلى الداخل لتمكين البرهان. يسرنا أن نستضيف لمناقشة هذه الملفات الأستاذ صالح عمار، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان. مرحبا بك أستاذ صالح في ملفات سودانية.
2: تحية إلى مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، وتحية إلى السودانيين في كل مكان، وتحية ممتدة أيضا إلى مجتمع الشرق والأمنيات وتقدم نحو السلام والتنمية وتحقيق كرامة الإنسان اللي انتهكت الحروب والفقر.
1: كيف تنظر للآلية الخماسية وإسهاماتها في حل أزمة الحرب في السودان؟
2: أولا لابد من التذكير بأن المبادرة الحركة ساكن الأزمة السودانية كانت هي المبادرة اللي أطلقتها دول الولايات المتحدة والإمارات العربية ومصر والمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025، وأهم ما ورد في بيان أو مبادرة الرباعية هو التأكيد على وحدة السودان وإنه ما في حل عسكري للصراع وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين ومنع عودة الحركة الإسلامية والمتطرفين للمشهد السياسي باعتبارهم محركين رئيسيين للحرب. والآلية الخماسية اتكونت بناء على المبادرة دي، وكان الغرض المساعدة والدفع بما طرحته الرباعية في المسار السياسي، وكان من المتوقع أن الخماسية تلتزم بما ورد في إعلان الرباعية وتنضبه للأمام. الواقع بعد 9 شهور من انطلاق عمل الآلية الخماسية بيأكد إنها بتتحرك ببطء شديد وما بتنطلق من ثوابت تشبه الثوابت اللي تنطلق منها الرباعية. ولكل الأسباب دي الحراك الخماسية بتشوب درجة من عدم الوضوح، ويوم بعد يوم بدأت الأطراف المدنية تفقد فيها الصغة، والزمن يمضي من دون تحقيق أي نتيجة ومعاناة السودانيين في زيادة.
1: أستاذ صالح، الاجتماعات التشاورية الأخيرة للجنة الخماسية في أديس أبا في أواخر الشهر الماضي شهدت مقاطعة واسعة من قبل كتل وتحالفات، هل المبررات التي صيغت للمقاطعة من هذه الكتل في نظرك هي موضوعية؟
2: نعم، كل الأطراف المدنية رافضة للحرب، ومن ضمنها صمود وهو إعلان المبادئ وهو مدنية تانية قطعت الاجتماع الدعت له الخماسية نهاية شهر يوليو الماضي، وده لأسباب أهمها أنه الآلية الخماسية تحولت لمالكة للعملية السياسية تحدد هي لوحدها كل شيء، في حين أنه الاتفاق بين كل الأطراف السودانية مع الخماسية أنه العملية السياسية مملوكة للسودانيين، وأنه الخماسية هي جهة مسهلة بتساعد الأطراف المختلفة على إيجاد بيئة مناسبة للحوار. تمسكنا نحن بأنه العملية السياسية مفروض تكون بملكية السودانية مفهوم وما بيحتاج لشرح، لأن السودانيين هم المعنيين بالسلام وهم اللي حيطبقوا أي اتفاق بيتم التوصل له في المشاورات. والمقصود بوضوح بمفهوم ومعنى ملكية العملية السياسية هو إن السودانيين أنفسهم اللي بيحددوا المسار، وده بيشمل القضايا والأطراف والمبادئ وتهيئة المناخ وأيضا زمان الحوار ومكانه. ونحن كنا بالفعل اتفقنا، نحن قطاع كبير من القوى المدنية والسياسية، كنا اتفقنا على وجهة المسار وسلمنا الاتفاق بيننا للآلية الخماسية في 4 يونيو الفايت في أديس أبابا، والرؤى دي توافقت عليها صمود مع حركة تحرير السودان ومع حزب البعث والأمة وهو من المجتمع المدني وشخصيات، وأيضا صمود قدمت رؤية مشتركة مع الكتلة الديمقراطية وآخرين. وكان من المتوقع إنه الآلية الخماسية تحول الرؤى اللي سلمناها لها لخريطة الطريق، لكن للأسف الخماسية جهلت الرؤى دي ودعوا لجولة جديدة من المشاورات نهاية يوليو الماضي من دون وضع أجندة محددة، وكان الغرض اللي طرحوه والسؤال على كل الأطراف هو ما هو رؤيتكم شنو، وعلينا كخماسية نسوي شنو ونفعل شنو، في حين انه نحن كنا جبنا مسبقا على الاسئله دي من بدايه شهر يونيو الفايت اجابات مكتوبه، وبالتالي الوضعيه دي هي كان بالنسبه لنا مثيره للاستفسار ومثيره للدهشه، انه نحن بعد شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد، او ربما هي اكثر من شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد ويتم اضاعه زمن الشعب المطلع للسلام، وانت بتنشر بينه بالوضعيه دي حاله من الاحباط ما في ضروره لها. ايضا الخماسيه مصره على انه تشرك اطراف ما معرفه وتتعامل معها ككتل، والوضعيه دي رفضتها كل الكتل المدنيه بالاجماع من مختلف الاطراف، وكل الكتل أبلغت الخماسية إنه بالسلوك ده بتفتح الباب للفوضى، والفوضى دي بتعقد المشهد فوق ما هو معقد وبتجعل إمكانية التوصل لحل مستحيل. وبالتالي نحن لكل الأسباب دي في صمود وفي هو إعلان المبادئ وهو أخرى من المجتمع المدني وآخرين قطعنا مشاورات أديس الأخيرة، لكن المهم جدا نحن في نفس الوقت مستمرين في التعاطي الإيجابي مع كل مبادرات الحل، ومستمرين في الحوار مع أصحاب المصلحة من كل قطاعات الشعب السوداني وأيضا مع القوى الخارجية الراغبة في إحلال السلام.
1: في المقابل القوى المشاركة بالرغم من حيازها لمعسكر الحرب لم تقدم رؤية واضحة، بمعنى أنه لم يتفق رؤى تنسيقية القوى الوطنية والكتلة الديمقراطية.
2: حسب ما توفر من معلومات فالمجموعة شاركت في المشاورات أديس الأخيرة جميعا تقريبا من قوى مساندة لطرف واحد منخرط في الحرب، ومشاركتهم بالطبع تعود لتقديرات يعرفوها، ونحن ما عندنا معلومات دقيقة عن ما قالوه، ولكن الثابت أن الأغلبية من القوى السياسية والمدنية ما شاركت في المشاورات، وبالتالي لا يمكن الوصول لحلول بالكيفية الحالية اللي بتدير بها الخماسية المشاورات. والآلية الخماسية بإصرار على عقد المشاورات الأخيرة في أديس رغم عدم مشاركة القوى المدنية ما اتعلمت من تجربة المشاورات السابقة في يونيو في يونيو عقدت كل القوى المدنية اجتماعاتها في أديس من دون مشاركة الخماسية، كرد على إصرارها بشراء كتلة غير معرفة وغير متفق حولها. والآلية الخماسية إذا استمرت تعمل بالطريقة دي، فبلا شك الفرصة وقدرتها على الوصول لحلول هتتضاءل، وممكن بعض الأطراف تصل لدرجة رفض التواصل معها.
1: باعتباركم في تحالف القوى المدنية لشرق السودان، فأنتم أقرب لتحالف صمود وقوى إعلان المبادئ. ما هو موقفكم من الخماسية؟
2: موقفنا المبدئي في تحالف القوى المدنية لشرق السودان هو إنه السلام أول الأولويات، ونحن على استعداد لتقديم كل التنازلات الممكن توصلنا إلى الأمن والحفاظ على كرامة الإنسان السوداني المهدرة اليوم بفعل الحرب والجرائم اللي بترتكبها حركة عالي كارتل الإرهابية وشركائهم الآخرين. وضمن الرؤية دي نحن بندعم تحالف صمود ونتحرك مع مكوناته، ونحن في حركة دؤوبة طوال السنوات الماضية وحتى اليوم للغاية دي، وتواصلنا مع كل من يرفع شعار وقف الحرب مستمر، وشاركنا في التواصل مع الخماسية ضمن السياق ده، ونحن على أمل إنه الآلية الخماسية تعود للمسار الصحيح وللمبادئ اللي نشأت عليها، واللي هي مبادئ إعلان الرباعية. ونحن بنفتكر إنه في أطراف عندها تقدير جيد ضمن الخماسية، وينبغي تشجيع الأطراف دي عشان تتحرك بجدية وتمشي في الطريقة اللي وصلنا لحل. ما يشغل القوى المدنية اليوم وعلى رأس صمود ورؤيتها للمستقبل هو التواصل المستمر مع كل القوى السياسية والاجتماعية بغرض التوافق على رؤية تمضي بينا للأمام. وفي السياق ده تم تحقيق تقدم كبير في تطوير إعلان نيروبي، وفي غضون أسابيع هتكون في أحداث أخرى أكثر أهمية، ومتوقع إنه الناتج بتاعه يكون الوصول إلى توافقات أكبر وأكثر تحديدا. وبرضه في حركة مستمرة في التواصل مع كل القوى الدولية والإقليمية بما يساهم في الإسراع بالوصول لنتائج عملية وتصحيح المسار، وفي مؤشرات إيجابية كثيرة في السياق ده.
1: هنالك رأي بأن حكومة الأمر الواقع تسيطر على الخماسية التي ستعمل على نقل الحوار للداخل لتمكين البرهان من أن يكون رئيسا للسودان في الفترة المقبلة، ما صحة ذلك؟
2: هذه أحلام تعشعش في ذهن البعض من غرتهم السلطة وما يتعلموا من دروس الحرب، وبيحلموا بالحفاظ على نظام الإقطاعيات وإمارة الحرب السائد حاليا. لكن الواقع المأساوي بيقول إنه الحرب دمرت اقتصاد السودان ونشرت الكراهية، واستدعت أيضا دول خارجية مصالحها متناقضة، وإنه تركيبة السودان من حيث المبدأ مبنية على التنوع الاجتماعي والسياسي، ولكل الأسباب دي ما ممكن تصل لأي سلام من دون تحقيق التوافق بين كل المكونات السياسية والاجتماعية. وبالتالي ما بفتكر إنه الخماسية أو غيرها ممكن تصل لدرجة التفكير وتتبنى أوهام الوقائع على الأرض بتثبت إنه هي غير ممكنة، إلا إذا كان المقابل هو استمرار الحرب واتساع دائرتها. نحن نناشد كل أطراف الحرب والقوى السياسية والمدنية بالجلوس والاتفاق على هدنة ومن ثم إطلاق حوار حول كل قضايا السودان، والحوار ده يقود لإنهاء الحرب والوصول لنظام للحكم والتداول السلطة برضا وتوافق الجميع، ونفتكر ده المخرج الوحيد. وأي أفكار للإقصاء أو لاستمرار الوضعية الحالية والحرب والكراهية هو ما حيوصل البلد لنتيجة، وحيودي لمزيد من انسداد الأفق والقضاء على كل الفرص الممكنة للخروج من الوضع الحالي.
1: شكرا للأستاذ صالح عمار، وإلى أن نلتقي في مساحة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرمز.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا راديو،
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. لازلت أعزائي المستمعين قضية إعلان 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر، وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين اللي فاتوا. ونحن خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجرائم الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد الإجراءات إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
10: لا شك
9: لهذا الإجراء شنو؟
10: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، فهو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص المتولى منصب عام الحق في نقضه متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ذا أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشامة السمعة هم المتولين لمناصب عامة، وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو بتخالف صريح النص، لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة، ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسة، بمعنى أن الصحفي

يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في ملأ آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بيتصادم في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح، يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال، هي زي ما قلت، هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية، وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل.

0: قد أخطأنا عندما كنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير، كان هناك واجب مكتوب في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير، هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني، وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو